إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: حزام الأمان، مقعد الطفل وطفاية الحريق ليست كماليات، بل هي الفرق بين الإصابة والنجاة. اجعل السلامة أولاً والرحلة آخراً. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: موجز الثالثة عصراً من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحباً بكم. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس السبت أخي فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي للبحث في التطورات المحلية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الفريق محمود الصبيحي أخي فخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومار الفيدرالية الشقيقة. وتطرق اللقاء إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين وأفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء عدد القضايا والمستجدات الإقليمية وفي مقدمتها تنسيق جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يلبي في ذلك تنامي أنشطة الجماعات والميليشيات المسلحة وتهديداتها العابرة للحدود وحماية أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الأولى وقادة الوحدات ورؤساء الشعب للإطلاع على أوضاع المنطقة والوقوف أمام التحديات والمتطلبات المتعلقة بتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الأداء. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن دعم الجمهورية اليمنية وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في مواجهة ما رصد من نشاطات تمس الأمن الوطني وتستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة. كرم مدير مكتب النقل بمحافظة مأرب الدكتور حسن الحجازي أمس إدارة شرطة المرور، وذلك تقديرا للجهود التي يقومون بها في تنظيم حركة السير ونشر الوعي المروري للحد من حوادث السير. واصلت شرطة السير في محافظة مأرب فعاليات أسبوع المرور العربي لليوم السادس على التوالي، حيث تم إلقاء محاضرات توعوية على سائق عدد من الوحدات الأمنية بالمحافظة تناولت أهمية التقيد بأنظمة وقواعد المرور وصيانة المركبة لتجنب الوقوع بحوادث السير وعرقلة المهام الأمنية. كما وصل رجال شرطة السير نزولهم الميداني إلى شوارع وجولات ومداخل مدينة مأرب لتنظيم حركة المرور وتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية والإرشادية على السائقين والمارة والتي تبلغ عددها اليوم 8200 ملصق ومنشور توعوي. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الأمان؟ تحويل وقود سيارتك للغاز ليس مجرد توفير، بل هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة في سيارتك. مخاطر الغاز لا تمنح فرصة ثانية للحياة. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يظل هنالك سؤال يتكرر من الكثير من طلاب العلم ومن الحريصين على تزكية أنفسهم، كيف نسوس نفوسنا في تزكيتها؟ يعني كيف أزكي نفسي بحكمة؟ كيف أبتعد عن المحرم بحيث أضمن أن لا أعود؟ فالحكمة مطلوبة جدا في إدارة الهوى، هوى النفس، ومطلوبة أيضا الخبرة في كيفية إلجام النفس وفطامها، ليضمن الإنسان عدم السقوط مرة أخرى أمام المعصية. من الحكمة مع النفس أن يعرف الإنسان هذه النفس وتقلباتها وطبيعتها، أن يعرف أيضا كيف يروضها وكيف يؤدبها. فإذا قلنا كيف، الأول معرفة النفس، فمعرفة النفس أمر مهم حتى تستطيع أن تعرف طبيعتها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عليه: لا ينتفع بنعمة الإيمان والعلم إلا من عرف نفسه، من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوز ما ليس له. طيب كيف أتعرف على نفسي؟ أتعرف على نفسي من خلال معرفة حوائجها، رغباتها. حينما أرى رغبات نفسي نحو الاتجاه الصحيح، أشخص مقدار الصحة في هذه النفس. حينما أرى رغبات نفسي تتجه نحو ما حرم الله عز وجل، أجد مؤشرا آخر، وهو أن نفسي تحتاج إلى مقدار كبير من العلاج والتطهير. إذن أتعرف على حوائجها، وأتعرف على وميولها، وأتعرف على طباعها. الأمر الثاني الانكفاء عن النفس لمعرفة مثالبها وعيوبها. وهذه العيوب، هنالك عيوب مشتركة بين الناس، موجودة في كثير من الناس،

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

السلام عليكم، لا زلنا مستمعينا الكرام مستمرون في هذه الحلقات التي نعرض فيها مخرجات الحوار الوطني، ونتحدث حول فريق الحكم الرشيد وما خرج به من قرارات وتوصيات. وكنا في الحلقة الماضية قد استعرضنا 32 موجها من الموجهات القانونية، وفي هذه الحلقة نستكمل استعراض هذه الموجهات ونبدأها بالبند رقم 33 الذي ينص على أن لكل مواطن ومواطنة الحق في السلامة الجسدية والتعويض ضد الأضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة والاعتقالات التعسفية. الموجه القانوني رقم 34: حرية التنقل في البلد مكفولة لكل مواطن ومواطنة، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالة التي يبينها القانون، وحرية الدخول لليمن والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن أو مواطنة عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها. 35: لكل مواطن ومواطنة الحق في القضاء العادل والانتخابات الحرة النزيهة. 36: تضمين قانون السلطة القضائية آليات لتوسيع التأهيل والتدريب للقضاء وأعضاء النيابة بإنشاء معاهد قضاء متعددة وتجويد التعليم وتطويره في كليات الحقوق بما يكفل وجود العدد الكافي من الدارسين في معاهد القضاء. 37: نص قانوني يلزم السلطة بتطوير الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بما يحقق مبدأ الحوكمة لضمان عدم إساءة استخدام السلطة. 38: سن قانون يحدد التوصيف الوظيفي لكافة الوظائف العامة للدولة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المناطة لكل وظيفة لمنع تداخل الصلاحيات وإهمال واجبات الوظيفة. 39: النص على أن تكون تشريعات الخدمات العامة واضحة ومبسطة تتوفر لها الأحكام والضوابط الرادعة. 40: سن قانون يحدد معايير التعيين والتوظيف على قاعدة الكفاءة العلمية والمهنية والسلوكية وتأمين أدلة للعمل والوظائف مع تحييد كامل للوظيفة العامة. 41: سن قانون ينص على إسناد مناصب الإدارة العامة إلى كفاءات إدارية متخصصة ولفترة محددة، واعتماد سياسة التدوير الوظيفي بما يكفل تجدد كفاءة هذه الإدارات ورفع إنتاجيتها. 42: سن قانون يوجب الالتزام بربط وتوحيد الخطط العامة للدولة مع الخطط المستقلة للوزارات والأجهزة والمؤسسات العامة والالتزام بتنفيذ الخطط المقررة. 43: سن قانون يوجب تحييد المؤثرات السياسية في الجهاز الإداري للدولة واعتماد المؤهل والكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة في شغل وتولي الوظائف العامة واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير. 44: إصدار قانون يحظر تنفيذ المشاريع بالتكليف المباشر واعتماد الشفافية والعلانية في تنفيذ المشاريع وتطبيق قانون المناقصات والمزايدات. 45: إصدار قانون يضمن ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط يحدد فيه الدور الوظيفي وعلاقته بالمجتمع والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ويضمن تطوير الكفاءة الإدارية. 46: إصدار قانون يحظر على السلطات العليا إصدار قرارات التعيين المباشر في الوظائف العامة خلافا للمعايير والضوابط الإدارية والتي ينص عليها قانون التوصيف الوظيفي. 47: النص في القانون على تولي الدولة وضع البرامج الوطنية التي تلبي الاحتياجات الإدارية والوظيفية لرفع مهارات وكفاءة العاملين وفقا للمعايير المعترف بها. 48: سن قانون يلزم الدولة بوجوب رفع كفاءة الجهاز الإداري بما يحقق توظيف الموارد المادية والبشرية واستيعاب الدعم والمساعدات والمنح المقدمة من الدول والمنظمات الدولية وحسن توظيفها. ومن الموجهات القانونية التي وضعها فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني البند رقم 49، وينص على ضرورة النص في القانون على تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون ضد مرتكبي الفساد وحرمانهم من الوظيفة العامة. 50:
النص في القانون على اعتماد المعايير الدقيقة في الترقيات والاستحقاقات القانونية للموظف العام. 51. النص في القانون على اعتبار الوظيفة العامة حق لكل مواطن ومواطنة، وإعداد وثيقة التوصيف الوظيفي وضبط سقف للأجور والمكافآت. 52. سن قانون يوجب الالتزام بمعايير ومؤشرات الأداء لكافة الأجهزة الإدارية للدولة. 53. النص في القانون على إنشاء جهاز خاص مهمته متابعة جودة الأداء الإداري بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتقييم مدى التقدم وتحديد مواطن الضعف والقوة ونشر مفاهيمها. 54. سن قانون يلزم الدولة بوضع البرامج اللازمة لإصلاح وتأهيل الكوادر غير المؤهلة مهنيا وعلميا وتوفير فرص عمل لهم. 55. إصدار قوانين وتشريعات تعزز وتحفز مساهمة القطاع الخاص في إطار التنمية الشاملة. 56. النص في القانون على وضع استراتيجية موجبة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمختلط والمجتمع المدني. متابعينا الكرام، استعرضنا في هذه الحلقة عددا من الموجهات القانونية التي خرج بها فريق الحكم الرشيد أحد الفرق الأساسية في مؤتمر الحوار الوطني. سنستكمل عرض باقي الموجهات في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: فأصبح كل الذي
1: بشرة الخامسة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة ينهي زيارة قصيرة إلى جمهورية جيبوتي. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة الأولى. مكتب النقل بمارب يكرم إدارة ومنتسبي شرطة السير بالمحافظة. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أنهى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمين رئيس مجلس القيادة الرئاسي زيارة قصيرة إلى العاصمة الجيبوتية للمشاركة في مراسم تنصيب أخي فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة. وأجرى فخامة الرئيس على هامش الزيارة التي رافقه فيها عضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي محادثات مع رئيسين إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي والدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للبحث في التطورات المحلية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد فخامة الرئيس على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع اليمن والبلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وثمن رئيس مجلس القيادة المواقف الأخوية الصادقة لجمهورية جيبوتي قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال الأمن والاستقرار والسلام. وكان في وداعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي عبد القادر حسين عمر وسفير اليمن في جيبوتي عبد الله السقطري وأعضاء السفارة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على أوضاع مكتب الجمارك بالساحل حضرموت وقوات خفر السواحل. وناقش الخنبشي مع مدير مكتب الجمرك عمر يعيس وقائد قوات خفر السواحل العقيد عمر الصاعي سير العمل في المرافق والمنافذ الجمركية بالمحافظة وسبل تطوير الأداء الجمركي وتعزيز كفاءة العمل الإداري والرقابي إلى جانب معالجة الاختلالات وتصحيح أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة في المنافذ. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة رؤية قوات خفر السواحل وخطط تطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة واحتياجاتها من الزوارق والتجهيزات الحديثة التي تمكنها من تغطية المياه الإقليمية للمحافظة وتعزيز دورها في حماية السواحل وتأمين خطوط الملاحة البحرية ومكافحة أعمال التهريب والقرصنة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل الجمركي مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما يضمن تسهيل الإجراءات وحماية المنافذ من أي تجاوزات أو أعمال تهريب وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على موارد الدولة. وأشار الخنبشي إلى أهمية دعم قوات خفر السواحل وتمكينها من أداء مهامها الوطنية والأمنية لما تمثله من خط دفاع مهم في حماية الشريط الساحلي الطويل للمحافظة مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم أوجه الدعم الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء الداعمين. عقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة العسكرية الأولى وقادة الوحدات ورؤساء الشعب للإطلاع على أوضاع المنطقة والوقوف أمام التحديات والمتطلبات المتعلقة بتعزيز الجاهزية ورفع مستوى الأداء. وفي مستهل الاجتماع الذي ضم قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامومن نقل وزير الدفاع تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية وأعضاء المجلس مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة المنطقة العسكرية الأولى وما يتمتع بها منتسبوها من جاهزية وانضباط في أداء المهام. واستمع الفريق العقيلي إلى تقارير موجزة من قيادة المنطقة ومدراء الشعب حول سير تنفيذ المهام الميدانية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب وحماية المصالح العامة مؤكدا دعم قيادة الوزارة لكافة الوحدات العسكرية بما يسهم في تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار. وأكد وزير الدفاع على مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق والعمل بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الأمن والاستقرار في نطاق مسؤوليات المنطقة، مشددا على رفع مستوى اليقظة والجاهزية والالتزام بالضبط والربط العسكري بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار. من جانبهم عبر قادة الوحدات ومدراء الشعب عن جاهزيتهم العالية لتنفيذ توجيهات القيادة العسكرية واستمرارهم في أداء مهامهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. كرم مدير مكتب النقل بمحافظة مارب الدكتور حسين أو حسن الحجازي أمس إدارة شرطة المرور، وذلك تقديرا للجهود التي يقومون بها في تنظيم حركة السير ونشر الوعي المروري للحد من حوادث السير. وخلال التكريم الذي يأتي في إطار فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد، سلم مدير مكتب النقل الدكتور حسن الحجازي درع مكتب النقل المدير شرطة السير بالمحافظة العميد غانم مرح، وأكرم عددا من رجال المرور العاملين في شوارع وجولات المدينة بشهادات التقدير وحوافز تشجيعية. وأكد الدكتور الحجازي أن هذه المبادرة تأتي للتعبير عن تقدير والامتنان لرجل المرور وأهمية دوره الذي يخدم قطاع النقل وانعكاسه على المجتمع في صون الأرواح والممتلكات وسهولة التنقل والوصول. من جانبه أشار مدير شرطة السير إلى أهمية الأثر الإيجابي الذي يتركه هذا التكريم لدى إدارة ومنتسب شرطة السير بالمحافظة في تعزيز معنوياتهم وتحفيزهم على مضاعفة الجهود لخدمة المجتمع والسلامة المرورية. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال إصدار تأشيرات حجاج اليمن بعد متابعة مكثفة وتنسيق متواصل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وعبرت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية السبأ نسخة من عن شكرها وتقديرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وجهات ذات علاقة لتعاونها وحرصها الكبيرين على تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات بما يعكس عمق العلاقة الأخوية والاهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وأكدت الوزارة استمرار جهودها الميدانية والتنظيمية لمتابعة بقية الترتيبات المتعلقة بموسم الحج والعمل على تقديم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج اليمنيين منذ مغادرتهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وفي السياق جرى في مطار ريان الدولي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت اليوم تدشين أولى رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية لتفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم الحج لهذا العام 1447، والتي أقلت على متنها 141 حاجا وحاجة إلى مطار الملك بن عبد العزيز الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. وأكد نائب مدير عام مطار الريان الدولي المهندس محفوظ أحمد أن عملية تدشين تفويج الحجاج تمت بعد استكمال إجراءات السفر والتفويج بسهولة وانسيابية مع تقديم الفرق العاملة بالمطار التسهيلات والخدمات اللازمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى صالة المطار وحتى صعودهم إلى الطائرة. ولفت إلى أن إدارة المطار سخرت كافة الإمكانيات والطاقات الفنية والإدارية لإنجاح عملية تفويج الحجاج، مشيرا إلى أن الاستعدادات جرت مبكرا بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم بكل يسر وطمأنينة، موضحا أن مطار الريان الدولي يشهد هذا العام مستوى عاليا من الجاهزية التشغيلية والتنظيمية. من جانبه ذكر مدير محطة الخطوط الجوية اليمنية بمطار الريان الدولي حسين بن بريك أن اليمنية استكملت كافة الترتيبات الفنية والتشغيلية الخاصة بموسم الحج بما يضمن انتظام الرحلات وتقديم أفضل الخدمات للحجاج خلال رحلتي الذهاب والعودة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة ينهي زيارة قصيرة إلى جمهورية جيبوتي. وزير الدفاع يعقد اجتماعا موسعا بقيادة المنطقة الأولى. مكتب النقل بمأرب يكلم إدارة منتسبي شرطة السير بالمحافظة. ختام النشرة، نشكركم على طيب المتابعة والاستماع. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: خلف كل عابر طريق حياة، عائلة وأحلام تنتظر العودة. امنحهم ثوان ليعبروا بسلام. خطوط المشاة ليست مجرد طلاء على الطريق، إنها عهد منك بأنهم في أمان. اعطي الطريق حقه وأعطي المشاة حقهم.

0: أخ المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب من هنا من الشارع العام. لدينا أحد الضيوف هنا في قصة جديدة من حياة البسطاء التي نتناول فيها حياتهم ويومياتهم، أيضا مشقة الحياة التي تمر عليهم في لحظاتهم كل يوم أثناء العمل. ولدينا أحد الضيوف، عرفنا باسمك.
2: أحمد يحيى إبراهيم كعلول.
1: من أي محافظة؟
2: العديدة. أيوة المديرية باجل.
1: عم أحمد كم لك هنا في محافظة مأرب؟
2: لي هنا تقريبا 5 سنين.
1: 5 سنوات من بداية الحرب يعني؟
2: من بعدها بسنتين، 3 سنة كذا. هذا اليوم لنا ضعنا 5 سنة هنا، والحرب لها 8 سنة تقريبا، ما يقارب 8 سنة. والحمد لله نحن هنا نعيش في مأرب ونجيب لنا مساويك ونطلب الله، والحمد لله رب العالمين مبسوطين وبخير الحمد لله، واحنا في خير، والشعب اليمني إن شاء الله كله في خير ويؤود إلى الخير إن شاء الله بأمر الله.
1: فين كنت من قبل تسكن؟
2: من كنت في الحديدة، أشتغل في الحديدة هناك في المساويك برضه، سوق عثمان، المتراك، بام مشرف، أي مكان نشتغل ونأكل عيش الحمد لله مبسوطين.
1: كيف بتحصل على المساويك هذه؟
2: المساويك هذه الروح الشجر والنحفر يعني أكثر من متر في الأرض، ونطلع منها مساويك ونروح السوق ونحصل اليوم 7,000 و10,000 و15,000 و12,000 و8,000، كل يوم يدينا الله رزق جديد الحمد لله.
1: يعني أنت بتروح تأخذها أنت من نفسك من تحت الأرض؟
2: من الصف شجرة، ولا تشتري بعضهم يروح يعفر ويجي، وأنت تشتري 10,000 و15,000 و20,000 وتطلب الله في السوق تحصل 10,000، تحصل من بعده 15,000 12,000 8، كل يوم برزق يعني الله يدي لنا رزق الحمد لله.
1: بس أنت تشتريها شراء يعني تأخذها من مكان معين، مزارع معينة؟
2: بعض الأيام نشتري وبعض الأيام نقلها لحوالنا، بعض أيام نشتري معهم وبعض أيام تروح تعفير أي شيء من أي مكان تدي مساوي، وهي فيها فوائد كثيرة الحمد لله، الخلق الله حسب السنة يعني لا بأس منهم يشترون أهل السنة الحمد لله.
1: طيب في محافظة مأرب أنت بتلقاها من محافظة مأرب ولا بتجيبها من الحديدة؟
2: لا من محافظة مأرب، من حريب، من الكولة، من حول الصمدة، من الحصون، من الحمد لله نروح من كل مكان ولا يجرى أي خلاف بيننا، تقلقها ولا حد يتكلم عليك ولا حد يدورك ولا حد.
1: كم لك في المهنة؟
2: كم
1: لك في هذه المهنة؟
2: 5 سنة.
1: 5 سنوات.
2: أي.
1: من قبل إيش العمل اللي كنت تمارسه؟
3: من قبل إيش كنت تشتغل؟
2: في المساويك أنا أشتغل واصل.
1: يعني أنت من زمان كم لك سنوات؟ 15 سنة، 20 سنة؟
2: يمكن أكثر من 25 سنة في المساويك أو أكثر من ذلك في المساويك، وأنا أكل ونشرب الحمد لله منه.
1: ما فكرت تغير المهنة؟ ما فكرت تشتغل شغل ثاني؟
2: هذا أحلى مهنة، يعني إنشار سنة بين المسلمين، إحلى سنة تنشرها بين المسلمين وتكسب الأجر فيها، تكسب أجر وأجور.
1: يعني تعلقت بحب
2: المساويك هذه؟ أيوة تعلقت بحب المساويك هذه، يعني إنها شغلة خفيفة وما يعني ما تضرش ولا حاجة، ما تعملها في يدك وتمشي في الشارع وتبيع على أي واحد تحصلها تبيع له.
1: كم تقضي ساعات في العمل؟
2: يعني نشتغل من بدري، نقوم نصلي الفجر ونتوجه لأي سوق ونطلب الله في بال ما حتى الظهر، نصلي مع الناس الظهر وتبيع في أي مسجد 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 ما تصبر، وتروح تتغدي وتسوي قيلولة أي صلاة حق المسجد ترقد لك يبقى ما يقدر الأصر تصلي الأصر تخرج على طول.
1: يعني بتلاقي عليها إقبال كبير من الناس رغم أنه في هذا الآن المعجون والفرشة
2: لا نلاقي الحمد لله في بعضهم يجيبون مساعدات كذا حاجة بسيطة من 5,000 ل4,000 ل3,000 يعني كل واحد بقدره ما تستطيع تقول أي واحد جيب لي لا ما تقول أي واحد جيب لي إلا هو من نفسه يدي حاجة من نفسه كذا ما من نفسه.
1: طيب إيش رأيك بالمعجون والفرشة اللي ظهر الآن بينافس المسواك؟
2: هذه المسواك إحنا عندنا سنة سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسست السنة هذا من غزوة الروم ويسئم في الخلق إلى حد الآن. أقول
1: لو جينا نتكلم على بعض الأشياء اللي حصلت معك في حياتك يعني ما هي يعني أكثر الظروف أو المواقف الصعبة اللي مرت عليك خلال حياتك؟ خلينا نرجع للزمن لوراء.
2: والله في ما تستويش في بعض أيام يعني تمر عليك ظروف زيادة لما أعتث يعني ما تحصلش الدقيق ما تحصلش الرز ما تحصلش السكر وبعض أيام تصبر لما تلقى يعني ما أحلى حاجة يجيك كل حاجة وتجيك بياس وتجيك كذا تحصل وبعض أوقات تروح الشجرة وذي تبي منها تحصل لك 30,000 أو 40,000 تروح تشتري لك منها دقيق وتشتري لك رز وسكر وشاهي يعني كذا واجبات البيت والسكن والأولاد.
1: طيب في موقف صعب هكذا جالس في مخيلتك ما نسيتوش ما مر عليك تتذكره مع
2: ضباح يعني وضعف ونقص من ذي لكن يعني تمشي يعني في الأيام قد مضت والحمد لله وذا الحين تغيرت.
1: لا أنا شتي يعني تتكلم لي عن موقف صعب جالس في ذاكرتك يعني ما نسيتوش جزعت عليك الأيام مرت عليك
2: والله جزعت علينا أيام وصعوبة فيها صعوبة فيها بعد أوقات يعني ما تحصل قيمة كيلو دقيق بعد أيام ما تحصلش قيمة كيلو دقيق وتجلس يعني 3-4 أيام 5 أيام يعني ما تحصل كالكيلو الدقيق إلا صعب. وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قول إن السواك مطهرة للثم ومرضاة للرب.
1: يا عم أحمد خلينا نتكلم على موقف صعب مر عليك في الحياة.
2: مرت علي
1: لا خليك من ظروف الحياة يعني ظرف ثاني حدث معك حادثة معينة.
2: امرأة تزوجتها وبلي 3 أولاد ومسكها مس ومسكها يعني حالة نفسية وجلست أعالجها بأكثر من مليون زلطة والحمد لله حجيت ولا طف الله وتمشي ما أليش وزاد لنا من بعد ذلك للحين أي 4 بنات و4 أولاد من نفس الحربة هذه الذي أصابتها هذه المصيبة وبعدين حينا الحمد لله رب العالمين.
1: طيب كيف تعاملت مع هذا الظرف الصعب كيف تجاوزته؟
2: كنا نتآمل بحسب القراءة وبحسب يعني الصلاة والصوم والأذكار الصباحية والمسائية والعلاجات وهذا والله سبحانه وتعالى أشفاها بقدرته.
1: هذا الموقف الصعب مر عليك والحمد لله
2: هذا الموقف
1: وقدرت تتجاوزه بإيمانك بصبرك. طيب
2: الحمد لله رب العالمين.
1: احكي لنا على موقف حالي هكذا
2: موقف
1: جميل يذكرك بأيامك الجميلة أيام شبابك.
2: أيام شبابي في الحمد لله رب العالمين كنا ما نهوش أي حاجة غير أن تقرأ القرآن وتصلي الناس وتصوم وتذكر الله كل واحد منا يتقي الله في نفسه على حسب الظروف الذي هو
1: لا حد الآن ما قلت ليش الموقف الجميل اللي حدث معك أيام شبابك يعني أنا تذكر لي موقف حالي هكذا ما نسيتوش مثلا يوم زواجك أو أي يوم.
2: يوم زواجي الحمد لله صلحنا لنا أرص وجبنا مطنبلين وجبنا يعني حفلات وجبنا لا إلا أن هذا حاجات يعني ما هذه بس أيام هذه الصعوبة.
1: لا الحديدة هذا تزوجت في الحديدة؟
2: تزوجت أنا في الحديدة أيوة.
1: كيف الطقوس الزواج هناك عندكم؟
2: الزواج تمام في أي مكان اسم الزواج يعني لو عندك زلط تتزوج في أي مكان بس هذا الحرمة أنا تزوجتها وهي سليمة ما بهاش أي حاجة وبعد ذلك أصابتها يعني المس والحالة النفسية وهذه وبعدين الله أشفاها الحمد لله.
1: طيب إيش الطقوس اللي بتسووها في العرس حقكم؟
2: الأرص حقنا جبنا مطنبلين وجبنا يعني بس غير المطنبلين ما فيش عنا عندنا أي حاجة.
1: ترقصوا رقصة تهامي؟
2: وذا الحين ألغوها أصحاب السنة ما نجيبش أدلا مطنبلين ولا مكوفرين ولا أي حاجة يعني أكد الواحد ويتزوج خلاص يجيب لنا نقشة نحت الحريم وأعطوها خلاص وجيت الرجل شيل لزوجته السلامة.
1: طيب لو تكلمنا عن المساويك الآن، يعني قلت أنت مثلا تخرج الفجر تكمل آخر الليل ولا الساعة 10؟
2: لا لا الساعة 10 تصلي العشاء مع الناس وتمشي كذا شوية ساعة 9-8 وتروح خلاص على طول تنام، بس ما في أدي كثير يعني تصلي معهم العشاء تبي لك المسجد ب2000 ولا بذي وتروح للمطعم تأشيت ورحت على طول.
1: درس أولادك؟
2: أولادي يدرسون في الحديدة، مشيني أولادي
1: مشيني في الحديدة؟
2: لا في الحديدة
1: يدرسون. أولادي
2: يدرسون الحمد لله رب العالمين يدرسون.
1: ناوي تخليهم يكملوا دراسة؟
2: ناوي أخليهم يدرسون ويطلعون من أهل الخير إن شاء الله.
1: ما علمتش واحد منهم بيع المساويك؟
2: ما أي لا ما فيش، ما يشتغلون هناك في البلاد في المزارع وشغلون كذا ويدرسون يعني يواصلون دراسة، أحسن إن ما يروحون ويشتغلون في أي حاجة.
1: أتمعين كانت هذه إحدى قصص حياة البسطاء مع العم أحمد بائع المساويك هنا في الشارع العام. شكرا لشركة هيلان لصناعة المياه المعدنية، ننوه بأن هذا البرنامج هو برعاية شركة هيلان لصناعة المياه المعدنية. العزاء الكرام كانت هذه هي الحلقة المميزة ومع العم أحمد، نتمنى أن نلقاكم في حلقة جديدة وفي قصة جديدة من حياة البسطاء. تقبلوا خالص الود والتحايا مني أنا معدة ومقدمة البرنامج بشرى الجرادي، وكما هي لكم من الإخراج بن نصر الأغبس. في أمان الله.
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: السلامة المرورية ليست مادة مدرسية، هي ثقافة تزرع في البيت. علموهم أن الطريق حياة، وأن الالتزام بآداب وقواعد السير هي البطولة الحقيقية. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله الناصر لأوليائه والمذل لأعدائه، وأصلي وأسلم على البشير النذير قائد الغر المحجلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مقامنا اليوم مقام فيه صلاح المجتمع وتحقيق العدل ورد الحقوق لأهلها، وجبر الضعيف بنصرته والذود عنه، ورد الظالم بردعه ونصحه. التناصر في الحق، وللحق أمر عظيم وصفة لا تنبغي إلا للمؤمن. يقول المولى سبحانه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يقول ابن منظور: النصر إعانة المظلوم، يقال نصره على عدوه ينصره نصرا. وفي الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وتفسيره أن يمنعه من الظلم إن وجده ظالما، وإن كان مظلوما أعانه على ظالمه. والاسم النصرة، وهي ما يقدم للعون. ويقول سبحانه: نصر من الله وفتح قريب. ونصرة الله للعبد ظاهرة، أي إعانته له، أما نصرة العبد لله فهي نصرته لعباده، والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه واجتناب نهيه. وذلك كما في قوله تعالى: وليعلم الله من ينصره، وقوله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. والانتصار والاستنصار طلب النصرة، كما في قوله عز من قائل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومنه سمي الأنصار بالأنصار، لأن الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، غلبت عليهم الصفة فجرى مجرى الأسماء، وصار كأنه اسم الحي، ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري. للتناصر أهمية عظيمة في حياة الأمة، فبه يقوم المجتمع ويتوحد الصف ويرفع العدل، وتقوم مصالح العباد فيما بينهم، وتنتشر الفضيلة، وتقوى علاقة العبد بربه، والناصر هو الله وحده. ولما كان الله ناصر لعباده فهو يحب أن يرى أثر هذه الصفة في عباده المتقين، وقد أوجب الله على أنبيائه نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والآيات الدالة على النصرة والتناصر كثيرة. وأما من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه وتبليغ أمته فهو كثير أيضا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الكلة ويعين على نوائب الحق وينتصر للمظلوم. ولنا فيه بعض الوقفات التي نربي بها أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وسائر من له حق علينا. كيف لا وقد قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في حديث الوحي المشهور في حديثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الوقفة الأولى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي استنصره من إراش، وخبر ذلك ما رواه ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي وكان واعية قال: قدم رجل من إراش، قال ابن هشام: ويقال إراشة بإبل له مكة، فابتاعه منه أبو جهل. قال ابن هشام: ويقال إراشة، أتى بإبل له مكة فابتاعها منه أبو جهل، فمطله بأثمانها، فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد جالس، فقال: يا معشر قريش، من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام؟ من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام ينصفني منه؟ فإني رجل غريب ابن سبيل، وقد غلبني على حقي. قال: فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة؟ اذهب إليه فإنه يؤديك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قبله، وأنا رجل غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه، فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق إليه. وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج إلي. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة، قد انتقع لونه، فقال: اعطي هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي: الحق بشأنك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرا، فقد والله أخذ لي حقي. قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه. فقال له: اعطي هذا حقه. فقال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء فقالوا له: ويلك، ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط. قال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. إن هذه الحادثة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، تكشف عن إنسانية الدعوة ووقوفها إلى جنب الإنسان المظلوم واستنفاذ الحق، رغم أن الظالم كان من أعتى الظلمة، ورغم العداوة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتذر من الرجل لما يعلم من أبي جهل، بل صحبه إلى دار أبي جهل ووقف بكل جرأة وشجاعة، بل وتحدى للظالم يطالبه بحق المظلوم. بل قد شهد صلى الله عليه وسلم حلفا في الجاهلية من أجل نصرة المظلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وعن محمد بن إسحاق قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بني عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن أي ظلم يراه، فينهر الظالم ولو كان قريبا له، ويرد للمظلوم حقه ولو كان عبدا أو أمة أو حيوانا. تأمل معي هذا الموقف. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، فقال: أما والله لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وهذا عباد بن شرحبيل، وهو رجل من بني عبر من بني غبر، يقول: أصابنا عام مخمصة، أي عام جوع وقح، فأتيت المدينة، فأتيت حائطا من حيطانها، والحائط يطلق على البستان أو الحقل المحاط بسور، ما فيه من الحبوب، وأكلته ووضعت ما بقي من حب في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي جزاء على تعديه. قال عباد: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أي بما أكل وضرب الرجل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، أي ما رفقت به للجوع الذي عنده، والساغب بمعنى الجائع، وإنما هي مكررة على سبيل الشك من الراوي، ولا علمته إذ كان جاهلا، أي ولم تحرص بضربك إياه على تعليمه معنى الإذن في الأخذ من مال الغير، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل حين حمل الطعام، ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له أي لعباد بوسق من طعام أو نصف وسق، والوسق وعاء يسع 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد مقدار ما يملأ الكفين المعتدلين من الطعام. وورد في السنن عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. وهذا من تيسير الإسلام ومراعاته لأحوال الناس، مع تقييده للأخذ بما يسد الرمق ويقطع الجوع، وليس للاكتناز والادخار. كيف لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف وهو العادل بأبي وأمي، وقد رباه ربه وأوجب عليه أن يحكم بالقسط. انظر وتأمل معي هذا الحديث العظيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، وهم الذين هاجروا إلى الحبشة

0: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله. بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وما ذلك إلا لأن في النصرة إقامة الشرع بإظهار العدل. قال ابن الجوزي: وأما نصر المظلوم فلمعنيين، أحدهما إقامة الشرع بإظهار العدل، والثاني نصر الأخ المسلم أو الدفع عن الكتابي وفاء بالذمة. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على النصرة والتناصر وحث عليه، فكان فرض كفاية علينا كما بينه العلماء. قال النووي رحمه الله: وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به لمن قدر عليه ولم يخف ضررا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما؟ أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. قال العلائي: هذا من بليغ الكلام الذي لم ينسج على منواله، وأو للتنويع والتقسيم، وسمي رد المظالم نصرا لأن النصر هو العون، ومنع الظالم عون له على مصلحته، والظالم مقهور مع نفسه الأمارة وهي في تلك الحالة آتية عليه، فرده عون له على قهرها ونصرة له عليها. لما ضرب ابن ملجم لعنه الله علي رضي الله عنه دخل منزله فاعترته غشية ثم أفاق فدعا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال: أوصيكما بتقوى الله تعالى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، ولا تأسفا على شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان، افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له: أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال: بلى. قال: فإني أوصيك به. وبهذا نختم أحبتنا في الله، ونعلم أن للنصرة وللتناصر فوائد عظيمة، منها نصرة المظلوم يرضي الرب عز وجل ويسخط الشيطان، كما ذلك يكون في إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلوم إرضاء لله عز وجل، كذلك أن تعلم أن نصرة المظلوم طاعة لله ورسوله وقربة لهما، فالله عز وجل ينصر من ينصره، كذلك أن تستشعر الأخوة الإيمانية بنصرتك لإخوانك فترد للظالم مظلمته وترد الظالم عن ظلمه وترجع للمظلوم حقه، فإن في ذلك عند الله عز وجل أجر عظيم ومنزلة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن لا يظلمون ولا يظلمون، وأن يصلح أحوالنا وأن يمن علينا بالخير العاجل في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 87.5، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام إذاعة مأرب صوت الحق الهادر.
3: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بيئتنا، وحديثنا اليوم عن التلوث السمعي وآثاره على الإنسان.

مستمعينا الأكارم، نعيش في عصر السرعة والتغيرات المستمرة التي نعايشها بشكل يومي وعلى كافة الأصعدة، وكل هذه التطورات التي نحن عليها في عصرنا الحديث جعلت الحياة تتخذ أنماطا جديدة لم نكن نعايشها من قبل. فزيادة السكان بشكل ملحوظ والاكتظاظ السكاني في المدن وزيادة العمران وقلة المساحات الزراعية وزيادة التطور التكنولوجي والصناعي ووسائل النقل على اختلاف أنواعها أوجد الكثير من التبعات التي أغلبها تضر بصحة الإنسان وتقلق راحته مثل الضوضاء. وتعد الضوضاء من أهم إشكاليات التلوث، ويقصد بها كل ما يؤذي الإنسان ويؤثر في حواسه وبخاصة حاسة السمع. قد لا تبدو الضوضاء ضارة مثل تلوث الهواء أو الماء، ولكنها مشكلة تؤثر على صحة الإنسان ويمكن أن تساهم في تدهور عام لجودة البيئة. الضجيج هو صوت غير مرقوب فيه أو هجومي يتداخل بشكل غير معقول مع أنشطتنا اليومية. مستمعينا في كل مكان، بعد الفاصل سينضم إلينا الباشمهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة ليحدثنا أكثر حول التلوث السمعي.

0: نرحب بكم مستمعينا من جديد، ونرحب بالباش مهندس محمد العبادي مدير مكتب البيئة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: في البداية باش مهندس محمد، الكثير من الناس لا يعرفون ما هو التلوث السمعي ولا ما هي أضراره. نريد في البداية أن تحدثهم عن ما هو، ماذا نعني بالتلوث السمعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا حاجة نشكركم على هذا البرنامج وعلى اهتمامكم بكثير من القضايا البيئية في هذه المحافظة. عندنا التلوث، الملوثات كثيرة، من ضمنها حسب الموضوع حلقة اليوم هو التلوث الضوضائي، وهو ما يعرف بالتلوث السمعي، الذي هو عبارة عن خليط من الأصوات صادرة من عدة مصادر بصورة مستمرة أو بتقطعها بحسب المصدر نتيجة احتكاك أو نشوء أصوات من هذه الأجسام. طبعا التلوث السمعي منه ما هو طبيعي، يعني ضجيج طبيعي مثل صوت الرعد والصواعق الرعدية والرياح الشديدة، كذلك وسرعة احتكاكها بالأجسام، سواء أجسام الصلبة من أشجار وغير ما تجده في طريقها، كذلك جريان المياه في المنحدرات والأودية المرتفعة وغيرها. كذلك يعتبر صوت الإنسان، صوت الحيوانات المزعجة، تعتبر نوع من أنواع الضجيج أو التلوث السمعي. عندنا مشكلتنا في العالم كله ما حدثتها الثورة الصناعية من التطور الصناعي، وما نتج عن ذلك من نشوء التلوث السمعي والذي فوق حدة الضوضاء الطبيعية، فهي لا تقارن شيء أمام التلوث الصناعي اللي هو التلوث الضجيج الطبيعي وما أحدثته الثورة من توليد الضوضاء، وخاصة في المدن نتيجة الازدحام وانتشار الآلات والمعدات والمقطورات ووسائل المواصلات المختلف أنواعها والطائرات وسائل النقل المختلفة إلى غير ذلك. طبعا أغلب مشكلتنا اللي هي الضوضاء السمع الرئيسية في المدن، أغلب الضوضاء تتركز في المدن، الأرياف نادرا ما تحصل فيها ضوضاء إلا بعض أصوات الآلات اللي هي الآلات الزراعية وما إلى ذلك، فترة محدودة وتنتهي. لكن في المدن تعتبر هذه على مدار الساعة، خاصة وسائل المواصلات بدرجة رئيسية.
0: طيب باشمهندس، العلاقة بين التلوث السمعي والبيئة المحيطة بنا؟
1: فيها كمل حول في بداية الموضوع
0: المعنى.
1: أي نعم، فيها عندنا اللي هي الضوضاء السمعية، قلنا نتيجة الالتحام المباشر كتل. فجريت هناك دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية ووجدوا أن أغلب مشاكل التلوث في المدن الرئيسية هي مشكلتين رئيسيتين، مشكلة التلوث المياه ومشكلة التلوث بالضوضاء أو التلوث السمعي. عادة ما يقاس هي التلوث الضوضائي هو يعتبر تلوث فيزيائي من ناحية، فيقاس بوحدة سماها اللي هي الديسبل أو الفون. فمثلا تقدر، لمشان نشرح لك أكثر عن التلوث، يقدر كلام الإنسان العادي من 50 إلى 60 ديسبل، وأيضا أصوات السيارات اللي هي البوق حق السيارات تقريبا إلى 100 ديسبل. ففي حدود أغلب بعد 100 ديسبل هذه يعتبر شديد التأثير على صحة الإنسان وعلى خاصة على الجهاز السمعي، فتسبب اضطرابات نفسية وضوضاء تبلغ ما بين 60 إلى 90 فونا، تسبب متاعب نفسية وعصبية وعيوبا في درجة السمع. أما الضوضاء التي تزيد كما شرح سابقا اللي هي تأثر على خلايا السمع وبالتالي تؤدي إلى تلف الجهاز السمعي، خاصة عند التعرض لفترات طويلة للمصدر التلوث عندما يكون بصورة مستمرة، هو الذي يؤدي إلى تلف الخلايا هذه. بعض التلوث أنواع ما نتحدث لاحقا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب باش مهندس، العلاقة بين التلوث السمعي والبيئة المحيطة بنا؟
1: نعم، هذا الموضوع وسؤال مهم جدا. العلاقة طبعا علاقة وثيقة جدا، فعلى سبيل المثال هي تختلف من حسب البيئات، علاقة تختلف باختلاف مصدر التلوث، فمثلا ومدى قدرة التحمل لمختلف مستويات الضجيج. مثلا على سبيل المثال البيئة الطبيعية سابقا قبل وصول الثورة الصناعية كانت الكثير من الحيوانات في مواطنها، فبالتالي عندما أتت الثورة الصناعية وأتت المعدات والدهة، فبالتالي غادرت هذه الحيوانات، نتكلم عن البيئة الطبيعية، غادرت من موائلها ومواقعها الأصلية إلى مواقع ثانية، هيش خوفا على حياتها من هذه المصادر التي هي غريبة عليها. فبالتالي حدثنا عملية تغيير في البيئة الطبيعية. أيضا عندنا كذلك في الأشجار، في دراسة أوروبية في تقريبا في عام 98 حول علاقة الأشجار بمستوى الإزعاج، فبالتالي تتأثر على إنتاجية النبات. هذا وجد دراسة حقيقية، طبعا بعض الناس قد يقول هذا الكلام غير حقيقة، لكن هذا حقيقة، حتى الأشجار تتأثر بمستوى الإزعاج. عندنا نأتي الموضوع عن الأساسي، وهو في مجال الضجيج، أن كل ما في المدن على سبيل المثال العلاقة هنا تعتبر علاقة طردية، خاصة في المدن علاقة البيئة بالضجيج علاقة طردية، فكل ما ازداد نسبة الضجيج كل ما ازدادت الحركة في داخل المدن، وبالتالي ازدادت عملية التنمية. في بعض الأماكن النائية لا توجد فيها نسبة ضجيج، وبالتالي تلاحظها خاملة، لكن في المدن نتيجة الحركة والتطور والتنمية في مختلف أنواعها، وبالتالي لازم هناك يكون ضجيج.
0: طيب باشمهندس، عن مصادر التلوث السمعي، ما هي المصادر الرئيسية اللي بنلاحظها أني موجودة هنا في محافظة مأرب اللي بتؤدي لهذا الضجيج؟
1: عندنا في محافظة مأرب عدة مصادر كثيرة للتلوث بالضجيج، ممكن نقسمها إلى عدة فئات، اللي هي منها وسائل المواصلات والطرق. هذه تعول الحركات المرورية، من حركة سيارات، ناقلات، مترات، هذه على مدار الساعة تقريبا إلى آخر الليل. كمان الازدحام له دور كبير في ارتفاع نسبة الضوضاء، حيث تزيد نسبة الضوضاء بحسب المعيار من 60 إلى 85، بعضها تصل إلى 100 ديسبل. عندنا النوع اللي هو الثاني من أنواع التلوث في السمعي في محافظة مأرب، اللي هو الضوضاء الاجتماعية. هذا الذي تحدث على سبيل في داخل المنازل، المحيط السكني، داخل الأسواق، المطاعم، الأسواق الخضرة،
0: أصوات البشر.
1: أيوة، ولها طبعا وكذلك أعمال البناء في الأسواق التجارية، واستخدام مكبرات الصوت، وفي الأعراس واستخدام العير النارية. هذا يعتبر نوع من أنواع الضجيج. كذلك الموسيقى الصاخبة في بعض الصالات الأفراح وما إلى ذلك. النوع الثالث من هو أنواع التلوث، وهو الأهم والأخطر في المحافظة، واللي هو التلوث الضجيج الصناعي، وهذه تعتبر أخطر أنواع التلوث. وعندنا هنا في محافظة مأرب اللي هي تتمثل في عدة مصادر، اللي هي مصانع الرخام والخلاطات والكسارات، هذه واحد. كذلك عندنا كسارات الأسمنت، مناشير الأحجار، هذه مناشير الأحجار وهي تقريبا متشابهة في نفس الصناعة مع مصانع الرخام، وهذه نتيجة نشر الأحجار يصدر عنها أصوات عالية جدا ومزعجة فعلا، خاصة في الأحياء القريبة التي توجد بها سكان. وأيضا عندنا الورش الحدادية، مختلف أنواعها، ورش صلاح السيارات، السمكرة وغيرها من المحلات المقلقة للراحة. فضجيج الورش يشكل تلوث للبيئة، يكدر راحة المواطنين لا سيما في المناطق القريبة منها، ويرتبط اللي هو المطارق وناش الونش حق البناء هذا والأعمدة والأساسيات الخرسانية. هنا تتأثر الحواس السمعية لدى العاملين، أغلب الفئة متأثرة هم العمال داخل المصنع، في داخل المصانع أو المعامل هذه أو الورش، فهم العرضة للتأثير. الدرجة الثانية من العرضة للتلوث أو للضجيج اللي هم المواطنين المحيطين بهذا المصنع أو بهذا المنشأة أو بهذا الورشة. طبعا نتحدث عن أضرارها.
0: طب لو في البداية يعني في ظل وجود هذه المناشير والكسارات يعني في أماكن قريبة من الناس، يعني ما هو الحل لسه تقوم به في مكتب
1: البيئة؟ هنا المكتب البيئة لم يقف عاجزا منذ أكثر من 3 سنوات، ونحن على تواصل مع الجهات الرسمية مثل في السلطان المحلية والمجلس المحلي بالمديرية، وتم عمل أكثر من لجنة لهذا الجانب، لأنها أصبحت تأرق الجميع، أصبح الكل يعاني يعني، وأصبحت منظر غير لائق بمحافظة عاصمة قليم سبع. فبالتالي اتخذت اللجنة عدة إجراءات طبعا على بناء وتوصيات وطلب من مكتب حماية البيئة في المحافظة. فبالتالي على أساس عملنا حصر لكمية المناشير ومعامل الرخام، كانت تقريبا 120 إلى 130،
0: أغلبها قريبة من أماكن سكنية،
1: أغلبها داخل العاصمة، داخل العاصمة وتحت الأماكن كثيرة. فبالتالي آخر اجتماع عملناه مع اللجنة، اللجنة كانت من مكتب الأشغال المديرية، مجلس مديرية المدينة، مكتب البيئة، صندوق النظافة تقريبا، وعملنا عدة آليات تحدد عملها، لأن هي مشكلتنا الأساسية في المحافظة هي عدم وجود منطقة صناعية. لو وجدت المنطقة الصناعية في المحافظة لأنها حلتنا كثير من الإشكالات، لأن احنا في محافظة مأرب للأسف الشديد أن إحنا لم نحصل على منطقة صناعية رغم توجيهات المحافظ السابقة وبتشكيل لجنة لتحديد منطقة صناعية في محافظة مأرب، وبالتالي لم تخرج هذه اللجنة للنور نتيجة خصوصية الأراضي أو الحيازات الخاصة، لأنها كلها أراضي خاصة للمواطنين والقبائل. وبالتالي ومن هنا عبر هذا البرنامج نتمنى أن تصل رسالتنا ونحصل، أو هناك يكون أصحاب أراضي يريدوا استثمارها ونجلس نتواصل معهم ونعمل على آلية لجعلها منطقة صناعية نموذجية في محافظة مأرب، وبالتالي ننقل كل هذه المصانع والورش إلى داخل المنطقة الصناعية، وبالتالي صاحب الأرض يستفيد والمواطن يستفيد وتخلو المدينة من المصادر الضوضاء والإزعاج.
0: طيب اللي هي الكسرات والمناشير بس اللي بتجيب مصدر إزعاج، ولا المصانع الباقية مثل مصانع المياه المصانع الموجودة
1: داخل؟ في بالنسبة للكسرات إحنا لم نوافق ونرفض وجود أي كسرات داخل عاصمة المحافظة. نعم في الكسرات هي توجد في المناطق اللي في المناطق البعيدة في منطقة الفريق تقريبا أو في الميل خارج المنطقة، لكن بحكم النزوح الجماعي الكثيف بالتالي اتسعت رقعة المحافظة، وبالتالي بعض الأماكن كانت بعيدة جدا واليوم أصبحت لدى قريب من انتشرت الأماكن الكثيرة، حتى أن بصل بعض الأماكن والتجمع السكاني وصلت الأماكن هذه الضجيجة والأماكن الكسارات والخلاطات.
0: طيب لو نرجع علشان نتكلم عن أبرز أضرار التلوث السمعي.
1: هي عدة أضرار كثيرة جدا لا يمكن أن نوجزها في الآتي. طبعا هو يختلف الأضرار على حسب إيش مصدر التلوث السمعي، فمنها ما هو تلوث مستمر أو ضجيج مستمر، وهذا يؤدي إلى ضعف شديد في السمع لما الواحد يوميا على مصدر الإزعاج يصحى على إزعاج، فبالتالي يضعف السمع تدريجيا. عندنا أيضا تلوث سمعي مؤقت ذو أضرار فيسيولوجية، وهو تعرض لفترات محدودة، يعني فترة مش طول الوقت، فترة من فترات معينة لمصدر أو مصادر الضوضاء، ومثل ذلك فرقعات حق الأطفال هذه تعتبر مؤقتة
0: لكن في أوقات معينة،
1: في أوقات معينة أو إطلاق العير النارية فيما إلى ذلك، أو في الازدحامات المرورية يعني فترة نص ساعة ربع ساعة كذا وينتهي. فيه تعرض أيضا لفترة محدودة يعني قليل جدا ويروح، كضيق الشوارع والأماكن المزدحمة والورش، ويؤدي ضعف مؤقت في السمع ويعود لحالة الشخص نفسه، بعضهم عنده قوة تحمل للضجيج وبعضهم ما عنده قوة تحمل. عامة يرتبط فقدان السمع الدائم بمستويات الضوضاء التي تزيد عن مستوى 85 ديسيبل، وقد يتعرض الشخص لمستويات ضوضاء متعادلة بالمنزل سواء بالمنزل أو المرور. هنا يفقد الإنسان في حالة السمع، وقد يحدث أن السمع أيضا نتيجة التعرض المفاجئ للضوضاء مثل ضوضاء مفاجئة أو سماع انفجار ألعاب نارية، يتعرض الإنسان إلى صدمة شديدة في حدود 70 ديسيبل يبدأ بالإنزعاج منه، وعند شدة صوت تساوي تقريبا 90 ديسيبل فأكثر تبدأ أعضاء الجسم في التأثير على حسب قوته
0: قوة الصوت.
1: فإذا استمرت الضوضاء الفترة طويلة أصيب الإنسان بالصمم، إذ تؤدي شدة الصوت العالي إلى أتلاف الخلايا السمعية بالموجودة بالإذن الداخلية، تتآكل هذه الخلايا وبالتدريج، وبالتالي يفقد الإنسان السمع، وهذا يعرف ما يعرف بالنوع الصمم أو بالصمم العصبي، ويعاني المصاب به قلة الانتباه بالتدريج، يعني شوية شوية يعني حتى يروح السمع تدريجيا ما يروح مرة واحدة. أيضا عندنا في هذا المجال هناك عدة دراسات أثبت أن كل بين أن كل 5 من العمال يوجد عامل مصاب خاصة في المصانع. هذا هم معرضين لل هناك أيضا عندنا نوع آخر.
0: ما هو الحل في المصانع؟ الحل الأمثل يعني
1: بالنسبة للمصانع، إحنا عندنا أوجدنا آلية جميع المصانع التي نعملها اشتراطات بيئية وتصاريح بيئية، نضع عندنا عدة اشتراطات. أول اشتراط اللي هوش عندنا المصادر، أول حاجة نحصر مصادر الضجيج داخل المصنع من آلات من مولد كهربائي، فعلى سبيل المثال مولد كهربائي يجب أن يوجد خارج المصنع في غرفة مقفلة ومكتمة
0: عشان ما يوصلش الصوت،
1: من شان إيش الصوت لا يأثر على البيئة الخارجية. أيضا العمال هم صح عرضة للضجيج ومطارق وحركة الآلة، فبالتالي إلزمناهم باستخدام السدادات على مدار الساعة أثناء العمل. هذه جانب. النقطة الثالثة استخدام الدورية، مثل هذا العامل يشتغل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 2:10 ظهرا، في الفترة الثانية يأتي بعامل آخر
0: علشان ما يتعرضش
1: للتجهيز بشكل أيوة متأثر. فبالتالي اللي اشتغل من الصباح إلى الظهر يأخذ فترة استراحة، وبالتالي تكون هناك دوريتين. أيضا عندنا فيه أثار فسيولوجية اللي هي خطيرة أحيانا، فوضى الشوارع بالمدن تأثر على الدورة الدموية في الجسم، تسبب اضطرابات في وظائف القلب، وكذلك رفع الضغط. الواحد لما يكون في إزعاج حتى هو داخل البيت تسمع صوت الجهال وذا، فبالتالي بعضهم ما يتحمل.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مجوزان باي سبعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أنهى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي زيارة قصيرة إلى العاصمة الجيبوتية للمشاركة في مراسم تنصيب أخي فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبش اليوم بمدينة المكلا على أوضاع مكتب الجمارك بساحل حضرموت وقوات خفر السواحل. ترأس دورة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن زنداني اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برنامجها في ظل التطورات الإقليمية والدولية. ناقش وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور المهري اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع عمداء كليات المجتمع المستهدفة بمشروع القرض الكويتي لتجهيز وتأثيث 12 كلية مجتمع أوضاع الكليات ومستوى جاهزيتها للاستفادة من التجهيزات الحديثة ضمن المشروع. بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير أوسان العود اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الليبي لدى اليمن إدريس أبو بكر سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. جرى في مطار الريان الدولي بمدينة المكلا محافظة حضرموت اليوم تدشين أولى رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية لتفويج حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1447 هجرية، والتي أقلت على متنها 141 حاجا وحاجة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبعكم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه، ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: هل سمعت ذلك الصوت بالأمس وتجاهلته؟ هل لاحظت ضعف الفرامل وقلت غدا سأصلحه؟ الأعطال الصغيرة لا تختفي بل تتحول إلى حوادث كبيرة. صيانة اليوم وقاية من كارثة الغد، فكن ملتزما. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
2: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
0: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
1: إشراف عام علي الحواني.
0: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا بكم مستمعينا الأكارم. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على مهنة عصير الجلجل، وهي مهنة تقليدية معروفة منذ القدم، يتم فيها إنتاج زيت الجلجل، وهو من الزيوت المستخدمة محليا ويدخل في كثير من الأطباق والوجبات الغذائية، في وأيضا يدخل في لا تخلو سفرة في المجتمع المحلي لمأرب وغيرها من المحافظات اليمنية من عصير الجلجل. اليوم نزلنا إلى معاصر فواز الجلدة بسوق بن عبود، والتقينا بالأخ عبدو عمر يحيى قيروان، وهو عامل في هذه المعصرة. أهلا وسهلا
1: بك. حياك الله. الله يحييك. أهلا وسهلا بك.
0: إذن نسلط الضوء على مهنة عصير الجلجل، منذ متى أخ تمارس هذه المهنة؟
1: والله منذ تقريبا حوالي 8 سنوات في هذا المجال.
0: وأنت تمارس مهنة عصير الجلجل؟
1: وأنا أمارس مهنة عصير الجلجل البلدي، هي نتم المعصرة نشقلها ثم نصب لها الماء ثم تنكى جلجل، ونستخدم الجلجل نشغل الكهرباء حتى ينطحن الحب الجلجل كامل، وبعدين نسوي له شوية ماء عشان يرطب، ونضيق خلي الساعة تقريبا ساعة إلا ربع والمعصرة شغالة حتى ينقض الجلجل، يصير صافي جلجل سليط منقى صافي جاهز يخلص بعد ساعة وربع. ثم نخرج المعصرة ونخرجها مرة ثانية ونرجع نركبها نفس الطريقة، نضيف لها شوية ماء ثم تنكاه جلجل، ونجلس نقلبها حتى تنقض. إذا نقضت شفنا جلجل يعني غدا ناقض سليط صافي، ثم بعد ذلك نخرجها ونستمر على نفس الشغلة هذه حتى تكون المعصرة ناجحة والسليط يكون يعني نظيف وله طعم ورائحة كويسة جيدة، حتى المستهلك يستمتع بالطعم ويستمتع بالجودة الجلجل النظيف. لذلك يعني الناس الطلب يكثر الطلب على هذا السليط
0: كلما كان أفضل أو جودته. إذا نركز مثلا على الكمية، العصرة الواحدة تسمى معصرة،
1: العصرة الواحدة تسمى معصرة واحدة.
0: طيب كمية الجلجل التي تدخل أو في إنتاج المعصرة الواحدة كم تكون كمية الجلجل؟
1: كمية الجلجل يعني تنكة بحق السمن، يعني حق التنكة حق السمن أو تنكة حق الجبن يعني ملاها، وسليط يخرج لك دبة 5 رتل.
0: إذا التنكة هذه تقاس بالصغيرة هنا في مأرب.
1: أيوة مأرب
0: الصغيرة. كم تتسع لها التنكة؟
1: 4 صغائر.
0: يعني المعصرة الواحدة تحتاج إلى 4 صغائر، وهو ملء هذا الوعاء التنكة.
1: أيوة. يعني تحتاج 4 صغائر بالكيلة حق مأرب، هذه يسموها الصغيرة. أيوة 4 صغائر، 4 صغائر تعبي تنكة ملانة لا رأسها تجمس حتى تنكة.
0: إذن أول خطوة من خطوات عصير الجلجل وضع الجلجل هذه التنكة أو ملء التنكة، تضعه في المعصرة.
1: نضعها في المعصرة، قبل ما نضع الجلجل في المعصرة نسوي لها شوية ماء.
0: إذا تضيف لها قدر من الماء. أيوة. كم تضيف لها كمية؟
1: أضيف له يعني 1/2 كوب من الماء.
0: لماذا يضاف مثلا هذا الماء إلى
1: لأنه الجلجل ناشف ما يطلع سليط إلا بالماء، إذا ضيف له 1/2 كوب من الماء يرطب يخرج السليط منه، إذا خليته بدون ماء ما يخرج سليط.
0: إذا أنت تضيف كمية الماء وهي كمية قليلة مثل ما قلت لي، تضاف هذه الكمية القليلة من الماء لترطيب حب السمسم.
1: السمسم لترطيب حب السمسم، لأن الحب السمسم جي قاسي، ضروري أنك تسوي له 1/2 كوب من الماء حتى يرطب ينقض. بعد ذلك المعصرة تقلب فيها تقوم بواجبها حتى ينقض سليط.
0: هذا العود اللي داخل المعصرة إيش سموه؟
1: هذا نسميه القطب، وبعض الناس يسموه سك. أيوة نحن نسميه قطب، وهم بعض الناس يسموه سك. السك هذا نستخدمه من الخشب، يقوم النجار ينجره ونحن بعد ذلك ننجر حتى يستوي على المعصرة عشان يكون ينطبق على المعصرة على الحفرة حق المعصرة، حتى بعض الأوقات يجي جافي نحاول نحن ننقصه بالقلخ ولا بالقدوم، نقوم بنجارته حتى يستوي على المعصرة بالشكل المطلوب.
0: من أين تحصلوا عليه؟ جاهز تشتروه جاهز هذا السك أو القطب؟
1: السك هذا نجيبه من داخل عدن، لأن الشجرة هذه الوحيدة اسمها المريمر ما توجد إلا في عدن.
0: إذا السك هذا مصنوع من شجرة معينة، ما يصلح أنه يصنع من أي شجرة؟
1: لا، شجرة معينة تكون شجرة
0: المريمر. بسبب الصلابة ضروري يكون صلب؟
1: لا، ضروري يكون صلب، ويكون العود حقه أحمر وناضج، وبعدين يقطعه في بعض المواسم، في بعض الشتاء بعض ال...
0: ضروري يقطع في فصل الشتاء حتى يكون محتفظ بصلابته.
1: ايوه، حتى يكون محتفظ بصلابته وقوته، لانه لو قطعوه في غير الموسم يتشرخ وما يعصر،
0: يتعرض للاكل.
1: ايوه، يتعرض للاكل ويتشرخ، وبعدين ما عاد يشتغل.
0: وجسم المعصره نفسها منين تحصل؟
1: جسم المعصره بنفسها تجي من داخل ابين، هذه شجره مريمر كبير.
0: نفس الشجره مريمر،
1: نفس الشجره المريمر، نقصها وبعدين النجار ينقرها بالسباره حتى يحفرها، يسوي لها الخزانة حقها والبدن، وبعد ذلك نسوي لها الحوض حقها حق برميل يسموه.
0: يعني تحصلوا تشتروا الخشب خام؟
1: الخشب نشتري خام من داخل عدن، ثم نحن نقوم ب
0: تشتروا من أبين؟ تشتروا خام؟
1: نشتري خام، يعني جذر شجرة يكون خام عاد مش محفور.
0: يعني أنتوا دي تعملوها عند النجارين؟
1: نحن نعملها أنا وأخوي، نحفرها ونجرها، لأنه هذه مهنتنا من زمان.
0: عند النجار ولا تنجروها أنتو؟
1: لا، ننجرها نحن، لأن هذه متوارثينها عن أب وجد.
0: تقوموا بصناعة المعصرة أنتو بعد ما تشتروا الخشب خام؟
1: نعم، نقوم بصناعة الخشب، ونقوم بصناعة تركيب المعصرة وتركيب كل حاجة نحن يدويا، لأنه هذا متوارثا أب عن جد.
0: إذن عودة لخطوات عصير الجلجل بعد إضافة أو بعد وضع الحب اللي هو حب السمسم، أربع صغير أو مليانة تنكة مع قدر قليل من الماء، تبدأ عملية
1: العصير الدوران، أو بعدين المعصرة مع الضغط حقها اللي فوقها الضغط يخرج العصير حقه، يخرج السليط شوي شوي شوي حتى يطلع عيني سليط.
0: وأنت ضروري تكون ملاحظ عملية العصر، تكون واقف عند المعصرة.
1: أنت ضروري تكون واقف عندها، يعني زي من الطباخ ضروري يكون فوق العامل العصار يلاحظها كيف تنطبخ كيف تصلح حتى يطلع جودة السليط، يعني ضروري يكون جودة ممتازة جدا، ضروري تكون المعصرة ناجحة والسليط ناضج ضروري، لأنه لو هملتها ولا شيء يخرب السليط.
0: أيضاً لاحظت من خلال النظر في المعصرة وهي شغالة أن هناك أنك تقوم بإعادة الحب الذي يخرج.
1: أيوة، إذا في حب يعني قدو في نفس المعصرة اللي داخلها يكون مستوي سليط، فأنت تقوم تقلب الجلجل اللي عاده ما نزلش في المعصرة على أساس ينطحن مع السليط كلها كامل حتى يستوي سليط، وبعدين ذلك نخرج العصار لحاله ولا سليط يخرج لحاله السليط.
0: يعني هذا احنا نسمي عندنا في مأرب التخ،
1: بعض الناس يسموه تخ، بعض الناس يسموه عصار، نحن نطلق عليه عصار، أهل مارب يسمون عليه يطلقون عليه التخ. بعدين التخ هذا يسوي للحيوانات للجمال ولا الغنم،
0: يستخدم أعلاف،
1: أعلاف يعني زي ما تقول علف يسمن البقر والعجول
0: يعني تبيعوه أنتوا لأصحاب المواشي
1: نبيعوه لأصحاب المواشي، أصحاب البدو، أصحاب الأرياف يجوا يأخذوا مننا عشان يغضوا المواشي حقهم من هذا التخ.
0: طيب بالنسبة للطلب السوق، كيف الطلب؟
1: والله طلب السوق يعني بعض الأوقات ممتاز جدا، لأن بعض الأوقات تتصعب علينا طلبية الجلجل، لأن الجلجل بعضه يجي مستورد من الخارج.
0: إذا الحبوب
1: الحبوب السمسم هي نستورده من السودان.
0: إذا هناك حب خارجي تشتري؟
1: خارجي نعم، سوداني، في حب سوداني، حب أثيوبي، لأنه زراعة اليمن يعني مش متوفرة واجد.
0: طيب في الجودة، هل يختلف عن جودة الحب المحلي؟
1: المحلي جودة كويسة جدا،
0: في أفضل من السوداني؟
1: أفضل من السوداني، أي جلجل خارجي اليمني أفضل منه بالجودة بالطعم بالنكهة
0: طيب السعر واحد للحب المحلي والخارجي ولا مختلف؟
1: الخارجي الحب يطلع علينا الكيس ب 400 ريال سعودي. لا نعم، لأنه الجلجل اليمني أحيانا يطلع الكيس حقه 185، أحيانا يطلع 150، لكن في الأيام الأخيرة ماشي موسم يطلع الكيس علينا 200,000.
0: المحلي
1: الجلجل السمسم المحلي يطلع 200,000،
0: والخارجي 400 سعودي الكيس
1: 400 ريال سعودي. السودان.
0: الكيس كم يعمل معاصر؟
1: الكيس يعمل 7 معاصر. نعم 7 يخرج.
0: كم تكلف أو بكم تبيعه مثلا المعصرة الواحدة؟
1: الدبال الواحدة 5 لتر تبتاع 45,000، الخارجة البلدية 50,000.
0: الفرق بين 5,000 ريال؟
1: 5,000 ريال الفرق، 5,000 ريال فقط. نعم، لأنه اليمني جودة عالية والجلجل حقه يعني غالي وما يتوفر بكمية بشكل مطلوب، فلذلك نطلب من الخارج الجلجل.
0: إذن ما هي الصعوبات والعوائق أو التي تواجهها في هذه المهنة؟
1: والله الصعوبات بعض الأوقات الجلجل يعني ما يتوجد يعني بشكل مطلوب، أحيانا ندور على دورة من أي مكان، وأحيانا يتأخر بالخارج ما يدخل كثير، وأوقات يجينا أيام المواسم يجي أيام ماش موسم صعب أنك يعني تحصل على سمسم بشكل المطلوب.
0: ألاحظ في الفترة الأخيرة أخي العزيز أن أكثر المعاصر تحولت من استخدام الحيوان اللي هو الجمل، كان قديما المعصرة تستخدم بالجمل يقوم بالعصر، اليوم تحولت كثير من المعاصر إلى المحرك الكهربائي.
1: هذه الجمال كانوا يستخدموها زي ما تقول عمل تقليدي، الجمل يتوارثوا الأجداد بالجمل، لأنه كان ذيك الأيام ما فيش كهرب وما توجد محركات ديانم، لأنه الآن توفرت الديانم توفرت الكهرباء، لكن العود نفس العود، الخشبة نفس الخشبة، اللهم أنه الفرق الجمل المحرك يقوم بوظيفة الجمل.
0: طيب هل هناك اختلاف في الجودة ولا الجودة هي نفسها؟
1: الجودة هي نفسها، كله على العامل الطباخ اللي يقوم بالعصير. العمل ضروري يكون عصار ناجح فاهم مارس المهنة يطلع نفس الجودة.
0: إذا لو أردنا أن نعرف أهم المهارات التي تنتج لك عصير جلجل بأفضل جودة، ما هي هذه المهارات التي تركز عليها؟
1: المهارات يكون الجلجل نظيف، ويكون الجلجل جودة عالية، يعني يكون رطب جلجل فنان، والعامل يقوم بوظيفة العصير يكون يعني عامل ممتاز، يعني له مهنة طويلة في هذه الخبرة، لذلك يقوم يطلع السليط جودة عالية ممتازة جدا.
0: إذا أول مهارة هي معرفة نوعية الحبوب، وعارف كيف بيكون، هل هي صالحة للعصير أم لا، إذا معرفة الحبوب. المهارة الثانية هي معرفة المقادير التي تحتاجها لعصير المعصرة الواحدة وكمية الماء. إذا اختلفت كمية الماء هل تؤثر في العصير؟
1: طبعا تؤثر، إذا زاد الماء عن حده يؤثر، وإذا نقص برضو ما يتصلح المعصرة، ضروري يكون الماء موزون على شكل بقدر الحب الجلجل السمسم اللي تسوي بالمعصرة، ضروري يكون كمية الماء محدودة على شكل الحب بشكل مطلوب.
0: شكرا جزيلا أخي العزيز، وفي نهاية هذه الحلقة يسرنا أن نقدم لك هدية من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبأ، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم، شكرا شكرا، ألف شكر لكم والعاملين على هذا البرنامج، وإن شاء الله ربنا يوفقكم في هذا البرنامج ويصير برنامج ناجح إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله.
0: إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.
5: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
4: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
10: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
9: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
11: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة فقط، أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة ينهي زيارة قصيرة إلى جمهورية جيبوتي. رئيس الوزراء وزير الخارجية يرأس اجتماعا في عدن لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع ويتخذ عددا من القرارات. وزارة الأوقاف تعلن استكمال إصدار التأشيرات لحجاج اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أنهى فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي زيارة قصيرة إلى العاصمة الجيبوتية للمشاركة في مراسم تنصيب أخي فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة. وأجرى فخامة الرئيس على هامش هذه الزيارة التي رافقه فيها عضو مجلس القيادة الفريق الركن محمود الصبيحي محادثات مع الرئيسين إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي والدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للبحث في التطورات المحلية والإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد فخامة الرئيس على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع اليمن والبلدين والشعبين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. وثمن رئيس مجلس القيادة المواقف الأخوية الصادقة لجمهورية جيبوتي قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وإحلال الأمن والاستقرار والسلام. كان في وداعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتي عبد القادر حسين عمر وسفير اليمن في جيبوتي عبد الله السقطري وأعضاء السفارة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على أوضاع مكتب الجمارك بساحل حضرموت وقوات خفر السواحل. وناقش الخنبشي مع مدير مكتب الجمارك عمر يعيس وقائد قوات خفر السواحل العقيد عمر الصاعي سير العمل في المرافق والمنافذ الجمركية بالمحافظة وسبل تطوير الأداء الجمركي وتعزيز كفاءة العمل الإداري والرقابي إلى جانب معالجة الاختلالات وتصحيح أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة في المنفذ. وكما تطرق اللقاء إلى مناقشة رؤية قوات خفر السواحل وخطط تطوير أدائها خلال المراحل المقبلة واحتياجاتها من الزوارق والتجهيزات الحديثة التي تمكنها من تغطية المياه الإقليمية للمحافظة وتعزيز دورها في حماية السواحل وتأمين خطوط الملاحة البحرية ومكافحة أعمال التهريب والقرصنة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بالعمل الجمركي مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بما يضمن تسهيل الإجراءات وحماية المنافذ من أي تجاوزات أو أعمال تهريب وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على موارد الدولة. وأشار الخنبشي إلى أهمية دعم قوات خفر السواحل وتمكينها من أداء مهامها الوطنية والأمنية لما تمثله من خط دفاع مهم في حماية الشريط الساحلي الطويل للمحافظة مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم أوجه الدعم الممكنة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركاء الداعمين. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية والوقوف أمام التحديات القائمة وأولويات الحكومة وفق برنامجها في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وفي مستهل الاجتماع شدد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية على أن هذه المرحلة تتطلب مستوى عالٍ من سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ بما يضمن تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق النتائج المطلوبة، موجها الوزارات والجهات المعنية بالتركيز على مهامها ومسؤولياتها والعمل على معالجة أي اختلالات بصورة مباشرة مع مواكبة التطورات بتنسيق مستمر وتكامل فعال. وأكد أن ملف الأمن والخدمات يأتي في مقدمة الأولويات باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسستها. واعتبر الدكتور الزنداني جريمتي اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد ومدير مدارس النورس عبد الرحمن الشاعر جرس إنذار بأن هناك من يعمل على زعزعة الأمن وضرب الاستقرار والثقة بالحكومة والمؤسسات الوطنية.
واستهداف فكرة الدولة وبيئة العمل المدني والتنموية، مثمنا جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين والقبض عليهم، مقدرا جهود السلطات المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار ولا سيما خطوط الإمداد والطرق الرئيسية بين المحافظات، منوها بما قامت به وتقوم السلطة المحلية في محافظة أبين كنموذج يحتذى به في الحزم وفرض سلطة القانون. وطمأن رئيس الوزراء وزير الخارجية شركاء من المنظمات الدولية ومجتمع المانحين بالتزام الحكومة بحماية العاملين في المجال التنموي، وأن مثل هذه الحوادث لن تثني الحكومة عن مواصلة برامج التنمية وتطبيع الأوضاع، بل ستزيدها إصرارا على ترسيخ الأمن وسيادة القانون، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المعركة مع الانقلاب الحوثي الإرهابي تمتد على كل الأصعدة بما في ذلك محاولات استهداف الأمن وضرب السكينة والنيل من ثقة المواطنين بمؤسستهم، متعهدا بعدم السماح بأن تتحول العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة محررة إلى ساحة للفوضى أو تصفية الحسابات أو التخادم مع ميليشيا الانقلاب. وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف الخدمات والتحديات المرتبطة بالكهرباء وتوفير الوقود وانتظام صرف الرواتب وما تقوم به الحكومة لتجاوز هذه التحديات عبر مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية وتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة القادمة، موجها الوزارات المعنية بتقديم حلول عاجلة وواقعية والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الداخلية حول مجمل الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والإجراءات المتخذة لتعقب العناصر المتورطة في الجرائم الأخيرة والخطط الأمنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية، وأكد بهذا الخصوص دعمه الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية للقيام بمهامها في مكافحة الجريمة والإرهاب والتصدي لكل محاولات زعزعة الأمن أو نشر الفوضى أو الإخلال بالنظام العام، مشددا على أن حماية أرواح المواطنين وفرض الأمن وتعزيز هيبة الدولة تمثل مسؤولية مباشرة لا يمكن التهاون فيها. ووجه المجلس وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بمضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة القضائية والعمل وفق خطة متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار ومنع أي اختلالات تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية. ووافق مجلس الوزراء على تمويل إنشاء نظام الأسواق والذي يهدف إلى تمكين وزارة الصناعة والتجارة من مراقبة الأسواق بشكل دقيق وتوفير رؤية شاملة لحركة الأسعار وتوفير السلع ومستويات المخزون والمخاطر الاقتصادية بما يساعد على بناء سياسات اقتصادية فعالة ومستندة إلى معلومات موثوقة. وأقر المجلس الاتفاقية النمطية للصيد الصناعي لأسماك التونة في منطقة اختصاص لجنة المحيط الهندي للتونة في أعالي البحار خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية بالعائدات المقطوعة، وذلك بناء على العرض المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية. واعتمد مجلس الوزراء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمقدمة من وزير النقل. واستعرض المجلس مسودة مذكرة التفاهم بين اليمن والمملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجال الزراعي ومذكرة التفاهم بين اليمن وسلطنة عمان للتعاون في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والأمن الغذائي والمائي، وفوض وزير الزراعة والري والثروة السمكية بالتوقيع عليهما. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حول المشاركة في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي والتي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 13 وحتى 18 من أبريل الماضي. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال إصدار تأشيرات حجاج اليمن بعد متابعة مكثفة وتنسيق متواصل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وعبرت الوزارة في بيان صادر عنها، تلقت الوكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه عن شكرها وتقديرها للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وجهات ذات علاقة لتعاونها وحرصها الكبيرين على تسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والاهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. وأكدت الوزارة استمرار جهودها الميدانية والتنظيمية لمتابعة بقية الترتيبات المتعلقة بموسم الحج والعمل على تقديم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج اليمنيين منذ مغادرتهم وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. We'll be right back.
رئيس مجلس القيادة ينهي زيارة قصيرة إلى جمهورية جيبوتي. رئيس الوزراء وزير الخارجية يرأس اجتماعا في عدن لمجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع ويتخذ عددا من القرارات. وزارة الأوقاف تعلن استكمال إصدار التأشيرات لحجاج اليمن. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ نصر الأغبس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري، إلى اللقاء.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحق.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
6: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
7: لا تجعل من حمولتك الزائدة سبباً في رحيلك المبكر، التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة

للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على أصوات ثورية في الأدب اليمني، والذين خلدوا الثورة من خلال وثائقهم الأدبية الثورية، والذين كان لهم دور في نشر الوعي الثوري في أوساط الشعب اليمني، وكان لهم عظيم الأثر الخالد إلى يومنا هذا. وقد تناولنا عدة أصوات من تلك الأصوات الأدبية التي كان لها الأثر البالغ، واليوم معنا صوت ثوري نسوي كان له الأثر البالغ في الثورة الاجتماعية. شاعرتنا لهذا اليوم هي غزال المقدشية. هي غزال أحمد علوان المشهورة بالمقدشية، من مواليد النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي في منطقة إسبيل من المقادشة. تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، وتنحدر أمها إلى فئة اجتماعية دنيا هي فئة الخمس. وقد يكون هذا سببا في استشعار غزال لمشكلة الفوارق الاجتماعية، فنادت بأعلى صوتها مطالبة بالمساواة، إذ أجادت فرض أو قرض الشعر العامي، وابتكرت فيه ألوانا جديدة رغم أنها لم تعرف القراءة والكتابة. ومن ذلك قولها: سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية. ذلك المقال الصريح والجريء الذي أوصلها كما يقول البردوني إلى أعلى مستويات النضال الاجتماعي، إذ قررت مبدأ المساواة الاجتماعية قبل تأسيس الأمم المتحدة. كانت غزال المقدشية حسب الباحثين والمؤرخين جميلة، ذات جسم طويل ممتلئ وقوي، لا تتوانى عن استخدام عضلاتها وقوتها للدفاع عن نفسها، فلقبت بالحصان. وردت بعض سيرها الذاتية في رحلة الشعر اليمني قديمه وحديثه للأستاذ عبد الله البردوني، وأيضا في بعض المراجع الأخرى كمعجم النساء اليمنيات لعبد الله الحبشي الصادر عن دار الحكمة اليمنية صنعاء 1988. في بداية هذه الحلقة مستمعينا الأكارم، أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: يا مرحبا بكم،
0: أحييك في مطلع هذه الحلقة الجميلة. وقد أخذني التفكير وأنا أقدم التقرير عن الشاعرة غزال المقدشية أنها صوت يمني حر في وقت كانت فيه الشاعرات في الوطن العربي ينظمن الشعر أو يكتبن الشعر بأسماء مستعارة كبنت الشاطئ أو بنت البادية أو أسماء من هذا القبيل، تحايلا على القيم الاجتماعية المحافظة أو التي تحد أو تقيد من دور المرأة في الاجتماع في مجتمعها، في حين كانت غزال المقدشية تصدح بصوتها وباسمها المعروف في مجتمعها معلنة ثورة اجتماعية. فيسرنا في بداية هذه الحلقة أن تسلط الضوء على الجانب الثوري الجانب الثوري في شعر غزال المقدشية. تفضل أستاذ فيصل.
1: بداية شكرا جزيلا لكم، وأستهل هذه الحلقة بالبيت الشهير الذي قالته غزال المقدشية: سوا سوا يا عباد الله
0: ثورة
1: متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية.
0: هذا البيت
1: تخيل أن هذا البيت ثورة كان قبل القانون الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
0: ثورة في حد ذاته،
1: ثورة اجتماعية. الثورة الاجتماعية غالبا في معظم ثورات العالم كله، في بلدان العالم كلها، دائما تسبق الثورة السياسية والعسكرية،
0: وهي الأساس.
1: وبالتالي فإنه لا تقوم ثورة عسكرية أو ثورة سياسية إلا بنهوض ثورة اجتماعية.
0: نعم، نرى أنها في أوروبا مارتن لوثر
1: يعني
0: كينج وغيره،
1: يعني ثورة مارتن لوثر كينج. نعم. زي ما غيره وغيره وغيره، فهذه المرأة كان لها دور،
0: أيضا الثورة الإصلاحية التي سبقت عصر التنوير في النهضة الأوروبية.
1: نعم، البروستانت وغيرهم. نعم. يعني هذه المرأة كان صوتها

0: ما زال يدوي إلى اليوم. سوا سوا يا عباد الله، تخيل امرأة تقول الشعر في زمن المرأة فيه مثل بقية أدوات البيت.
1: ولا بد أن هناك بعض السمات الفسيولوجية وغيرها التي أهلتها لهذا.
0: المرأة في هذه الفترة في منتصف القرن التاسع عشر كانت لا تعد إلا من ضمن الأدوات التي يرثها الإنسان، حتى أنه إذا مات أخ يتزوج زوجة أخوه إجباري.
1: إذا جاء ذكرها في السياق يقولوا المرأة عزك الله.
0: فكلمة عزك الله هذه نعم يقول عزك الله معنى كأنه
1: امتهان.
0: أنا أنزهك عن أن أستنقصك بأن أذكر امرأة أمامك.
1: لا حول ولا قوة إلا.
0: وهذه طبعا هذه النظرة نظرة يهودية على فكرة، ومن مخلفات النظرة اليهودية. كانت اليهود ترى أن المرأة شر محض،
1: وفي معتقداتهم إلى الآن من المحرم عليها أن تلمس نعم. الكتاب المقدس.
0: نعم أن تلمس الكتاب، ولا يوجد حتى عندهم امرأة اسمها حبر، ما يوجد حاجة اسمها حبر عندهم. طبعا هذه السمة بقيت باقية. في فترة كان فيها الأسر السلالية تحكم اليمن، أسرة حميد الدين. فطبعا غزال المقدشية كانت امرأة جميلة جدا، سواء حتى وممتلئة بالشباب
1: فتوة،
0: ولأنها كما قيل محسوبة على الطبقة التي قسمتها الدنيا. السلالة الطائفية في اليمن قسمتها على أنها الجزء الخامس، والجزء الخامس الذي زي ما يقولوا
1: عندهم الدنيا.
0: الطبقة الدنيا نعم. وحسب تصنيفهم، أما نحن فلا نراهم إلا يمنيين أصيلين
1: نعم.
0: فكانوا يرون أنها من ما يسمى بالمزاينة وغيره وغيره. وهذا طبعا هذا المصطلح أنا أستحي أني حتى أذكره، لأنه مصطلح مهين ومصطلح غير صحيح. هذه غزال، في واحد كاتب قطري معه كتاب اسمه شواعر من جزيرة العرب. هذا الكتاب صح أنه كان من عيوبه أنه خلط العامية بالفصحى
1: بالكل،
0: لكنه من ميزة الكتاب هذا أنه كان شديد التدقيق في الأشخاص في الشخصيات. فكان من ضمن الشخصيات امرأتين من اليمن اللي هي تحفة حبل من تعز
1: نعم،
0: وغزال المقدشية من البيضاء.
1: أتمنى أن نتناول هذا الصوت الثاني ضمن حلقة
0: بإذن الله. تحفة حبل امرأة ماتت قريب في 2004 وهي مناضلة، وهي التي رجعت عسكر الإمام ببندقها.
1: إذا نؤجل الحديث عنها إلى حلقة قادمة
0: بإذن الله. عموما غزل المقدشية كانت تتميز بثلاث صفات ثورية. صفة ثورية ارتكزت على أساسها شعرها الثوري. أولا كانت شديدة الصراحة، لأنها أولا كان لا يعاب على أصحاب الطبقة الخامسة حسبهم أنه تقول أي كلام، فيقول لك فهو لا من الطبقة الخامسة يقول مشتي، هذا معروف. هذا الشيء الثاني، استغلت هذه بأن تتلقى حريتها أو بأنها تعلن مبادئها، مبادئ الحرية. الثانية، كان شعرها يرتكز على حاجتين. أولا إسقاط هالة رجال الإمام ومحصليه الذي كانوا يحصلون الزكاة، كان لهم رهبة عند الناس، لأنه كانوا يجوا الناس هؤلاء. وأنا أذكر أنا في طفولتي أبي كان يحكي لنا على أن المحصل حق الإمام إذا جاء من ندر من الطريق الفلاني الناس يجتمعوا مرعوبين، لأنهم كانوا يرون أنه يجور، يعني يجور في أحكامه، بل أنه يفرض عليهم أضعاف ما تنتجه الأرض
1: نعم.
0: وفي كتابه القصر والديوان قال باحث عادل الشرجبي، أذكر أنه قال أنا أن غزال يعني كانت تتميز بميزة لا تختلف عن كل نساء اليمن، وهي أنها شديدة الصراحة وأبياتها شديدة المباشرية مباشرية. لذلك قالت أنا أذكر لك هنا أبيات من أبياتها
1: نعم.
0: عندما جاء عامل الإمام أو المكلف بجمع
1: الطواف
0: يسموه عندنا في يسموه الطائفي، وهنا عندهم كانوا يسموه الطواف،
1: جمع الزكاة،
0: الزكاة من الأموال من الثمار
1: نعم.
0: فجاء الرجل هذا وحاول يتحرش بها، طبعا كان ردها صاعق، فقالت يا رجال البلد قد المثمر مخالف، جاي يطوف الذرة أو جاي يطوف المكالف.
1: المكالف الله أكبر.
0: قال يشتي غزال ولا يزيد الغرامة، ويا ضربته يا باع عاد اضربها في القدال ولا اربطها بالعمامة، لا رجع يا رجال ماشي علي ماشي علي ملامة. يعني قالت أنا لو ربطت ولا أهنته ما مش علي ملامة، يعني. وبعدين قال لأنه شعرت أنه ساومها يحاول أن يساويهم بأنه بيخفف الغرامة حق
1: الخراج
0: نعم. فقال بيخفف الغرامة، وطبعا ضعف عليها الغرامة، وجاءوا عسكر الإمام وسحبوها. غزال المقدشية من أوائل من تطرقوا لقضية التقسيمات الطبقية طبعا.
1: الطبقية نعم.
0: ولذلك كانت ثورتها مبنية على أسس اجتماعية.
1: أسس اجتماعية.
0: يعني التحرر أولا من العبودية الاجتماعية.
1: من العبودية.
0: فكانت ترى أن خير ما تزرع هي لغيرها الإمام وحكام الإمام وعماله. فكانت أول من رفض هذه التقسيمات الطبقية التي غرستها الإمامة الكهنوتية البغيضة في اليمن. بل ناقشت غزال هذه القضية بأسلوب أدبي رهيب يكشف عبقرية المجتمع في ابتكار الوسائل وسائل الرفض طبعا.
1: نعم.
0: ويفتح أسئلة جديدة. شوف عندما القصيدة هذه الأبيات تشعرني كلها تساؤل. التساؤل غالبا يفرض على المستمع أن يجيب. المستمع يجب أن يجيب حتى لو كنت أنت غير معني بالأمر.
1: وهو أسلوب تساؤل استنكاري.
0: استفهام استنكاري. نعم. عندما تقول جاي يطوف الذراء أو جاي يطوف المكالف.
1: وهذا من الأساليب البلاغية على فكرة.
0: نعم. هذا طبعا الحل لا يختلف عن الآن عن ما هو موجود الآن. نعم. في صنعاء في حكومة في
1: نفس الوضع.
0: المناطق التي تحت سيطرة هذه السلالة القذرة نفس ما يحدث. كم معنا الآن يمنيات حرائر معتقلات بل أنه لفق إليهم تهم كاذبة من هذه العصابة المنحلة أخلاقيا والتي تعدت كل الخطوط الحمراء سواء القبلية أو الدينية أو الأعراف.
1: حسبنا الله.
0: طبعا غزال المقدشية قالوا غزال أبياتها طبعا المشهورة أشهر ما اشتهرت به هي البيت واحدة اللي ذكرناها سابقا
1: سوا سوا
0: ويا سوا سوا يا عباد الله متساوية
1: ما حد
0: ولد حر والثاني ولد جارية. طبعا هذه غنيت أغنية ولمغني فنان يمني مغترب أنا لا أذكر الآن استحضر اسمه لكنه موجود حتى في على اليوتيوب. هذه الأغنية لقت شهرة جدا في الخليج تخيلوا أنها لم تصل إلينا يعني
1: موجود
0: لم نسمع.
1: موجود لدينا مغنى.
0: نعم.
1: إذن سنذهب إلى فاصل لنستمع إليه.
0: نعم إن شاء الله.

0: إذا نواصل الحديث عن الجانب الثوري في في في تجربة غزال المقدشية.
1: طبعا نواصل أنه غزال الأبيات التي ذكرت سابقا معها أبيات التي قالت قالوا غزال وأمها سرعة، كان أمها طبعا اسم سرعة هذا معروف منتشر في المناطق دمار البيضاء صنعاء سرعة هذا اسم سرعة، فقالوا قالوا غزال وأمها سرعة بنات الخمس، الخمس طبعا أي الطبقة الخامسة.
0: نعم.
1: ما بخمس يا عباد الله ما بس ما بش سدس، من قد ترفع لوا راسه وعد البقش، وقال لا باس كم يحبس وما يحتبس، سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية، عيال تسعة، وقالوا بعضنا بيت ناس وبعضنا بيت ثاني عينة ثانية. يعني هي الآن صرخة في وجه التقسيم الطبقي الاجتماعي الذي سنته هذه العصابة السلالية العنصرية المارقة. غزال المقدشية قصائدها تناولتها العامة والخاصة، وهذا النص الذي ذكرناه سابقا كانت غالبا يعني في قصائدها الطويلة كان غالبا ما تسيء، وبل أنها تستنكر وبصرخة شديدة بصوت عالي
0: وبوضوح
1: بوضوح
0: بدون
1: حتى أنها بدون مواربة بدون مواربة
0: تورية وبدون
1: تورية. هذه غزال تختلف عن أي عن أي ثائرة في اليمن، ثائرات اليمن كثيرات، وللأسف لم يعتني الجانب الإعلامي
0: وفي غياب
1: المؤسسات التعليمية
0: أيضا في غياب التدوين أستاذي
1: والتدوين. نعم التدوين كان كارثة جدا. نعم. تخيل أنه لم أجد لها على مراجع إلا ثلاثة مراجع فقط.
0: حتى الشاعرة التي نتناول موضوعها اليوم باعتقادي أنها شذرات بسيطة من من من أشعارها ما
1: نعم أشعارها لم تسجل كلها،
0: لم تدون.
1: يعني تخيل ميزة أيضا ميزة غزال المقدشية أنها خرجت من كان معروف عن المرأة إذا قالت شعر تقول شعر في الزراعة
0: مع أني أؤكد لك ولو قاطعتك أستاذ فيصل أنه لو كان هناك جهد بحثي لا وتحرى في المنطقة التي عاشت فيها لوجد أشعار لم تدون لها حتى الآن،
1: أكيد منقولة شفهيا
0: لوجدها متداولة حتى اليوم.
1: نعم صحيح. طبعا ميزة غزال كما ذكرت سابقا أنها كان المرأة في تلك الفترة لا تقول شعر، إذا قالت مضطرات لا تقول شعر إلا في الزراعة. نعم. في الجانب الحكمي من الزراعي الذرة الصريب
0: أو أغاني النساء المرتبطة بالمطحن
1: أو الأغاني المرتبطة بالأعراس
0: والمرتبطة بالمغزل
1: بالأعراس وأعمالها فقط
0: وأعمالها.
1: أما أنها تتكلم في مواضيع ثانية ما يقول ما مش كلامها
0: ليس من حقها.
1: فلذلك غزال كان ميزتها أنها خرجت من دائرة الشعر الحكمي الزراعي اللي يحتاجه يوميا إلى الشعر السياسي المواجه،
0: بمعنى أنها حالة استثنائية
1: جدا. نعم. لذلك أنبت شعرها الذي كان بذرة
0: بذور
1: وأنبت وعي سياسي ووعي اجتماعي عالي
0: ثوري.
1: وثوري، بل أنه لذلك ذاع صيتها في المدن اليمنية، وكانت تعرف أيضا عند كبار الشيوخ كبار المشايخ، بل كانوا أحيانا يستشيروها سرا، يستشيرون في قضايا كبيرة لحكمتها ورجاحة عقلها. ويحكى أيضا أنها من التدوين المنقولات الشفهية التي نقلت عن غزال المقدشية أنها كانت تقاوم بأسلوب كما يقولوا القوى الناعمة، فكانت تجتمع في أي عرس أو أي حنة أو أي عزاء وتعمل بيتين ثلاث على العنصرية،
0: ملغمات
1: أبيات ضد العنصرية.
0: نعم.
1: ولذلك كانت تمثل أعتقد وزارة إعلام
0: ثورة ناعمة
1: ناعمة
0: كما قلت.
1: نعم. فغزال إذن لذلك غزال من المعروف أنه كانت وما زال يعني وما زال اسمها له بريق حتى عند كبار الشعراء، بل أنها تعلمت جابت لواحد فقيه فلوس اشتغلت بعرق جبينها، هذا مما أثر عنها.
0: نعم.
1: وودت لشخص يعلمها القراءة والكتابة، فتعلمت القراءة والكتابة ولذلك قرأت لشعراء سابقين، قرأت لفاطمة الشهارية وقرأت للشاعرات السوابق وقرأت أيضا للمتنبي وللجاحظ وقرأت لكثير، بل أنها قرأت العلماء الشافعية أكثر من غيرها.
0: إذن هذا يؤكد أنه كان لديها وعي فكري
1: يعني هناك شخص، ولذلك قال الحكماء هناك شخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. هذه كانت من ضمن الناس الذي كان جاهلا وكان يعرف أنه جاهل يجب أن يتعلم. طبعا غزال المقدشية
0: كان لديها عزيمة وإصرار للخروج وكسر الواقع الذي
1: نعم، كانت قريتها اسمها قرية جورور، هذه في إسبيل تابعة حاليا للواء البيضاء.
0: نعم.
1: فكانت يوصف يراها المجتمع على أنها منبوذة، ورغم أنها منبوذة إلا أن المجتمع كله كان محتاجها، يعود إليها كمرجع ثقافي فكري، كمرجع اجتماعي، بل أنه كما ذكرت لك سابقا بعض المشايخ كان يستحي أن يقال عنه أنه يستشير غزال المقدشية وهي من طبقة خامسة
0: بالعلن،
1: بالعلن. ولذلك كان سرا يرسل إما بناته أو يسير ليلا فيستشيرها في قضية أربكته. فكانت في فترة، هي كانت في فترة فيها ثارات وفيها حروب قبلية شديدة،
0: كانت لديها بصيرة تمكنها من حل نعم. هذه القضايا
1: نعم، وكان عندها القدرة، ولأنها امرأة كانت تستطيع أن تدخل إلى أي قبيلة أخرى، وبالتالي استطيع أن تجلب الأخبار لأنها مشهورة ومعروفة. وطبعا ولدت غزال وعاشت كما هو معروف في منفعة،
0: نعم،
1: في قروة قرية حورور في هذه طبعا عنس. وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت وفاتها، وذلك بالتزامن مع أفول أو نهاية الدولة القاسمية التي كانت تحكم اليمن، والتي كان لها مع أحد رجالتها القضية التي قالت فيها: يا رجال البلد قد المثمر مخالف جاي يطوف الذرة ولا جاي يطوف المكالف. طبعا شوف السؤال هنا يعني للأمانة أنه يثير كثير من الغيرة. يعني زي
0: وهي تستثير
1: المجتمع، حمية المجتمع،
0: حمية.
1: فطبعا ينسب أو ينسب المهمشون كما تشير بعض المصادر،
0: نعم،
1: إلى نصير الدين، يعني هؤلاء المهمشون، نعم، التي كانت منهم
0: غزال،
1: غزال المقدشي رحمة الله عليها، ينسب إلى شخص اسمه نصير الدين نجاح الحبشي، أحد عبيد الدولة الزيادية أحد المعتقلين اللي اعتقلهم وتم استعبادهم،
0: نعم،
1: وكان في زبيد، والذي استغل انهيار تلك الدولة وكون بعد صراعة مريدة دولة تابعة للعباسيين أطلق عليها كما أشار المؤرخ الخزرجي اسم ملوك الحبشة في اليمن
0: الزيادية،
1: دولة اسمها ملوك الحبشة في اليمن. طبعا يعني هناك اختلاف على تسمية أبناء الخمس هذه،
0: نعم،
1: وهي أنه أحدهم طبعا السلالة التي كانت تحكم اليمن كان معها تفسير آخر،
0: تفسير
1: فكانت تقول على أنه من الخمسة الذي ذكرهم الله في القرآن فإن الله الخمس والمساكين الآية الكريمة المعروفة. يعني هنا يظهر لنا مدى التملق للناس وخوفهم من غضب الناس، غضب الشعب، لأنهم يعرفون غضبة الشعب كما قال الزبيري
0: كبيرة،
1: غضبة الشعب يعني ليس بعدها إلا موتهم وهلاكهم،
0: تغير الواقع.
1: فطبعا الأمة السلاليين سواء كانوا الأدعياء هؤلاء المستفيدون الأبرز من وجود حاجة اسمها طبقة خامسة،
0: طبقات، نعم.
1: والمعروف يعني بالعودة إلى ما ذكرنا هناك، يعني إشارة غير مؤكدة على أن غزال المقدسية ليست من بنات الخمس كما يقال، ولكنه تم استعباد جدها، يعني اعتقاله وسجنه ثم وسم بأنه عبد، وهذا طبعا مما من ضمن الفظائع الجرائم الاجتماعية التي كان تقوم بهذه السلالة، وهي طبعا اليوم معنا صورة محدثة
0: على الواقع
1: وجديدة على الواقع
0: بالفعل،
1: وهو خداع الناس، وفي المقابل أيضا الإجرام،
0: استخفاف
1: بالعقول واستبداد الناس واضطهادهم،
0: نعم.
1: كانت طبعا معروف عن غزال معتدة بنفسها،
0: ولم يأتي هذا من فراغ إلا من اعتداد بالنفس،
1: نعم. وطبعا برزت كشاعرة تنافع عن قبيلتها، بمعنى أصح عن المنطقة، بل عن اليمنيين بشكل عام،
0: بشكل عام.
1: وهذا يظهر كثيرا طبعا في كثير من قصائدها التي غنت، وأنا أتمنى من المخرج الكريم أن يسمعنا.
0: لدينا فاصل.
1: أي نعم.
0: نعم، نذهب إلى فاصل غنائي ونعود.

0: إذن أستاذ فيصل، نواصل حديثنا عن الشاعرة غزال المقدشية، ونواصل الحديث عن المسار الثوري أيضا والمسار الاجتماعي، لأنهما مترابطان مع بعضهما، المسار الثوري والمسار الاجتماعي. بالإمكان أن نقول أن غزال المقدشية هي رائدة في الثورة الاجتماعية في اليمن، إذا صح التعبير. غزال المقدشية كانت ثائرة من خلال أدبها ومن خلال شعرها، وكان شعرها يعبر عن ثورة اجتماعية. فإذا صح القول أو صح المصطلح الذي نطلقه أنها رائدة من رواد الثورة الاجتماعية. نعم. في اليمن،
1: بل أنها من ضمن المصطلحين الاجتماعيين على مستوى تاريخ اليمن. نعم. غزال المقدشية التي لماذا لم يندثر اسمها، رغم أنه ولا أحد ذكرها في مرجع، لأن ذاكرتها الاجتماعية وأثرها في المجتمع ما زال إلى اليوم. غزال المقدشية التي لشدة لذعة شعرها وأثره على من يدعون التسيد على الناس، جعل أحدهم أن يرد عليها شيخ كبير طويل عريض، فقال لها: يا ميندي يا مخنتس، من عيال الخمس، من عيال الخمس دي لحمتك لوح في معزاه ولا عرس، ومجلسك في يسار الباب من جادعس.
0: ولحمة اللوح هذه كانوا يعطوها
1: للمهمشين.
0: أيوة، للمهمشين لأصحاب. نعم. الطبقات الدنيا.
1: نعم، في الطبقات الدنيا، يعني معنى أنه محاولة لإهانتها، لأنه هنا نبضت العنصرية على مستواها
0: تفور.
1: هنا يعني فاض إناءها بما فيه، حتى أنه حين قتل رجل من قومها اسمه أحمد، تم الثأر له من رجل قليل الشأن اسمه روبان. قالت متهكمة: أحمد بروبان والله لو قدحنا حبسه. أحمد بروبان والله لو قدحنا حسه. يعني بمعنى أنه هل إذا قتل واحد مننا، يعني أنه قليل القيمة، وإذا قتل منكم شخص أنه عالي القيمة؟ هذه العنصرية كأنها شبه عنصرية اليهود اليوم اللي في إسرائيل.
0: بالفعل،
1: والله تشبههم. بل أنه فقام أحد من أفراد أسرتها وانتقم للشخص هذا وقتل القاتل في نفس اليوم. طبعا مفارقة صادمة في حياة مسار حياة شاعرة عرف عنها تبنيها من قبل الجميع لمبدأ المساواة، بل أنه هناك جمعية، يعني قرأت مؤخرا أنه جمعية اسمها جمعية غزال المقدشية، بهذا الاسم، جمعية غزال المقدشية للمساواة والحريات.
0: الله أكبر.
1: موجودة الآن، موجودة على الساحة، ومعها حتى مواقع في الإنترنت وكل شيء، للأثر الذي تركته هذه المرأة.
0: الأثر الذي تركته.
1: وسواء كانت الشاعرة غزال المقدشية من بنات الخمس أو من بنات القبائل أو من بنات الكبار أو الصغار، أو حسب التقسيمات الطبقية المرفوضة من اليمنيين بشكل عام، فهي في الأول والأخير يمانية، ومن حرائر اليمن الأصيلات، أو من بنات اليمن، يمنية المولد والنشأة، وعلم بارز من أعلام الثورة الاجتماعية. قامت بثورة اجتماعية، ثورتها الاجتماعية أسست لثورة سياسية وثورة عسكرية كان من نتائجها التحرر من الظلم والاستبداد وأهداف ثورة 29 سبتمبر الخالدة. طبعا تخليدا لذكرها يجب أن نقتفي أثرها. أنا لدي توصيات أنه نتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تكون غزال المقدشية في مقدمة الصفوف،
0: مفردة من،
1: يعني أن لا تكون كثقافة زائدة.
0: نعم.
1: أن تكون غزال المقدشية ما يعني لها نصيب في المنهج المدرسي، يعني أن تكون لها مثلا، أنا أقترح أن يكون في صف رابع مثلا،
0: مفردة.
1: لماذا لا يكون، لماذا لا يعرف
0: شخصية من شخصيات من مادة التاريخ
1: منذ من صغر، يعني الطفل. نعم. لا يعرف منذ صغره. نعم. لماذا لا يعرف عن غزال المقدشية الطفلة البنت؟
0: لا مانع،
1: فتنشأ حرة.
0: نعم.
1: أنا أيضا أتمنى من وزارة الثقافة والإعلام أن يجمعوا أقل حاجة، يعني والأمانة، ولا يزعلوا، يعني يستحوا أقل حاجة، يفعلوا مادة واحدة، يجمعوا مادة كتاب
0: المتداول،
1: يعني حتى أو يكلفوا فريق
0: وما كتب،
1: يعني
0: عنها.
1: يستنطق الناس أو التراث الملفوظ الشفهي وينقلوه إلى مؤلف يحمل اسم هذه الشاعرة والمناضلة،
0: وجمع
1: التي جمع
0: ما
1: حياتها
0: ما
1: كلها ويتناضل عن بنات جنسها.
0: نعم، وجمع ما هو متداول حتى.
1: نعم.
0: اليوم من،
1: يعني في متناثر،
0: وأيضا ما كتب عنها من كتابات سابقة،
1: كتبت عنها الدكتورة لمياء الكندي.
0: نعم.
1: في مقال طويل وجميل جدا عنها، سأقتبس لك جزء منه. كتبت بمستوى عالي جدا جدا، والدكتورة لبياء الكندي معروفة.
0: نعم.
1: هي صاحبة كتاب الكهنوت.
0: الكهنوت. نعم.
1: هي صاحبة الكتاب الذي أخذ الامتياز لعام 2022.
0: أخذ زخم. نعم.
1: زخم كبير. فقالت في مقدمة مقالها: تظل مسألة تمييز العنصر التي غرسها الغزاة الروسيون حاضرة في المشهد الاجتماعي اليمني حتى اليوم، ولعل تجاوز آثارها التدميرية على المجتمع والدولة يحتاج نضالا طويلا، لأنها غروس لقرون كبيرة وطويلة من السياسة الإمامية التي جعلت منها ظاهرة معاشة وسياسة منهجة يتم من خلالها تركيع كافة القوى الاجتماعية لصالح الفئة الحاكمة أو التي تسعى للحكم وفق قواعد عنصرية وتقسيمات طبقية. طبعا تتكلم عن غزال، قالت: تنبهت غزال المقدشية التي نشأت في منطقة إسبيل من قرى عنس للخطر الوجودي. طبعا العنصرية، يعني أنا أعتقد أن الدكتورة هنا تقصد على أنه العنصرية خطر وجودي على كل يمني، لأنه
0: وجودي.
1: سيبقى في الأخير لا يريد أن يكون هناك شخص داخل خريطة الجمهورية اليمنية إلا عبد له، ما لم يكن له منافس له في النسب حسب ما يرى.
0: بالفعل.
1: طبعا غزال كانت تجاهد ببسالة هذه التقاليد التي فرضت على المجتمع وتقاوم الأعراف المغلوطة التي غالبا طبعا كانت ما تسيء إلى كل الناس، فما بالك بالمرأة.
0: نعم.
1: تسيء إلى كل الناس وإلى المرأة بشكل أكثر.
0: بشكل أكثر. نعم.
1: يعني في يعني امرأة قالت الشعر وثارت على المبادئ العنصرية المغلوطة في زمن كان يسخر الناس من الرجل الذي يقول الشعر، فمن بالك بالمرأة التي كانت تعد عندهم يعني درجة خامسة من المجتمع
0: ودرجة دنيا،
1: بل أنها درجة دنيا، بل أنها كانت يعني إذا مات الرجل يزوجوه أخوه يزوجوه غصبا عنه. يعني أنا أذكر أنا أعرف هذه الأشياء. فكانت يعني غزالة امرأة نادرة، ولأنها علم من أعلام كما ذكرت سابقا من أعلام النهوض أو الثورة الاجتماعية، الثورة الاجتماعية الأدبية. فكانت لها وجهتين: الوجهة السياسية من خلال الشعر والأدبية، والوجهة الثانية الحكمية. شكرا جزيلا لهذا اللقاء.
0: إذن شكرا جزيلا أستاذ فيصل بما أثرت به هذه الحلقة، ونتمنى العمل بالتوصيات التي طرحتها في ختام هذه الحلقة، وأن نجد في القريب مادة مطبوعة
1: بإذن الله. نتمنى والله أن يكون لها مادة مطبوعة.
0: نعم. وأن تصبح مفردة من مفردات المنهج اليمني. وفي الختام تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مستمعينا الأكارم، والشكر لكم على استماعكم لهذه الحلقة، وتقبلوا تحياتي أنا مقدم ومعد البرنامج مسعد عكيزان، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج الزميل نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب. أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: السيارة ليست لعبة تعطى لصغار السن، فهي مسؤولية تفوق قدراتهم. حافظ على أطفالك قبل الندم، مقعد السيارة ليس لهم. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
10: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء، نحييكم أينما كنتم مستمعين إذاعة مأرب في برنامجنا الصباحي قهوة مأربية. وكما اعتدنا مستمعينا الكرام، نبتدئ حلقتنا لهذا اليوم مع بعض العبارات الملهمة.
11: أعزائي المستمعين، صباح الخير، صباح القلوب التي ما زالت تؤمن أن للحياة وجها جميلا مهما ازدحمت الطرق بتعب، وصباح الأرواح التي تقاوم بصمت وتبتسم رغم ما تخفيه من أوجاع. أهلا بكم في بداية يوم جديد نلتقي فيه على المحبة، ونفتح معكم نافذة أمل جديدة علها تكون رسالة طمأنينة لكل من أثقلته الحياة ولكل من ينتظر من الله فرجا وجبرا قريبا.
10: أصدقائي المستمعين، في كل صباح هناك رسالة خفية يمنحنا الله لنا دون كلمات، رسالة تقول ما زالت هناك فرصة، وما زال بإمكانك أن تبدأ من جديد. فالحياة لا تتوقف عند خسارة أي شيء، ولا تنتهي عند لحظة تعب، ولا تغلق أبوابها بسبب تعثر أو خيبة، بل أن أجمل التحولات تبدأ أحياناً من أصعب اللحظات ومن أقصى الظروف، حين يظن الإنسان أن كل شيء قد انتهى، فيفاجئك الله ببداية أجمل مما كان يتخيل.
11: نعم أعزائي المستمعين، كل مرة حملنا في داخلنا أفكارا أثقلت قلوبنا، وكل مرة أرهقنا التفكير حتى أصبح الوقوف في مكاننا أسهل من المحاولة. فأحيانا قد لا يكون الإنسان كسولا ولا ضعيفا، بل قد يكون متعبا، متعبا من كثرة التفكير، من الانتظار ومن القلق، من محاولاته الكثيرة التي لم يجد نتائجها بعد، فيؤجل أحلامه ويؤجل خطواته، ويقنع نفسه أن الوقت غير مناسب وأن الظروف لم تتهيأ بعد. لكن الحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائما أن الحياة لا تنتظر أحدا، وأن الطريق لا يفتح أو لا يفتح بالحيرة، بل بالصبر والمثابرة والاستمرار رغم كل شيء. فقد تأتي خطوة أو محاولة صغيرة لكنها صادقة وخارجة من قلب قرر ألا يستسلم، وهي من ستصنع الفارق.
10: نعم مستمعينا الكرام، لا تبحثوا عن اللحظة المثالية لأنها قد لا تأتي أبدا. ابدأوا بما تستطيعون ومن المكان الذي أنتم فيه وبالإمكانيات التي تمتلكونها الآن، فكل إنجاز عظيم بداية بمحاولة بسيطة، وكل قصة نجاح بدأت بخوف وتردد وخطوة أولى. فالحياة ليست معركة لنخرج منها بلا ندوب، بل معركة نتعلم فيها كيف نصبح أقوياء، وكيف ننضج، وكيف نحافظ على نور أرواحنا رغم كل ما يحدث من حولنا. قد تمر بنا أيام نشعر فيها أن كل شيء ثقيل، الكلام، التفكير، وحتى الأحلام نفسها. لكن وسط هذا التعب يبقى هناك شيء لا يجب أن نفقده أبدا، وهو الأمل بالله. لأن الإنسان حين يفقد الأمل يفقد القدرة على رؤية النور حتى لو كان قريبا منه. أما حين يتمسك بالأمل فإنه يستطيع أن يعبر أصعب الطرق بقلب مطمئن.
11: نعم أعزائي المستمعين، ما أجمل أن يبدأ الإنسان يومه بقلب نظيف لا يحمل كرها ولا حقدا ولا رغبة في إيذاء أحد، وما أجمل أن ينام الإنسان مطمئنا لأنه كان خفيفا على الناس، جميل الأثر، طبيب أو طيب الحضور. فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وأجمل ما يبقى منها ليس المال ولا المناصب، بل الأثر الطيب والكلمة الحسنة والقلوب التي ارتاحت لوجودنا فيها. إذن أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سنكون معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ نصر الأغبس، فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وصولا أو بداية من فقرتنا الصحية. وفي حديثنا اليوم سنتحدث عن مرض السكري، ما هي علامات ظهور السكري وماذا تعرف على علامات ظهور السكري. بداية، علامات ظهور السكري الأولية ما هي التي تأتي خفيفة لدرجة أنه يمكن عدم ملاحظتها، وهذا ما يتطبق بشكل خاص على مرض السكري من النوع الثاني. فبعض الناس لا يكتشفون أنهم مصابون به إلا بعد أن يصابوا بالمضاعفات التي تنتج عن المرض، لكن مرض السكري من النوع الذي يظهر فيه أو تظهر فيه العلامات بسرعة وتكون أكثر جدا. في الآتي أبرز علامات ظهور السكري الأولية. أولا، الجوع والتعب، إذ يحول جسم الطعام الذي تتناوله إلى الغلوكوز الذي تحتاجه الخلايا للحصول على طاقة. لكن الحصول على الخلايا الغلوكوز فإنها تحتاج إلى الأنسولين في حالة الإصابة بالسكري، سواء من النوع الأول أو إنتاج كمية كافية من الأنسولين، إذا كنت مصابا بسكري من النوع الثاني، أي أن خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه الجسم في الحالتين، لن تتمكن الخلايا من الحصول على الغلوكوز، وبالتالي لن يكون هناك طاقة، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالجوع والتعب أكثر من المعتاد.
1: وأيضا كثرة التبول أو العطش، عادة يتبول الشخص الطبيعي حوالي 4 إلى 7 مرات في اليوم، لكن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يتبولون أكثر من ذلك بكثير، وذلك لأن عادة يقوم الجسم بإعادة امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر الكليتين. ولكن عندما يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فقد لا تتمكن الكليتين من إعادة امتصاص الجلوكوز، وهذا يتسبب في زيادة إفراز الجسم للتبول، مما يؤدي إلى العطش وشرب الماء بكثرة لتعويض الجسم للسوائل التي فقدها بسبب كثرة التبول.
0: نعم أعزائي المستمعين، كذلك من الأعراض جفاف الفم وحكة في الجلد بسبب كثرة التبول، فإن الجسم يستهلك أغلب السوائل الموجودة فيه، مما يسبب تقليل الرطوبة في الجسم الذي ينتج عنها جفاف الفم وجفاف البشرة الذي يسبب تهيجا والشعور بالحكة.
1: وأيضا تشويش الرؤية، قد يؤدي تغيير مستويات السوائل في الجسم إلى انتفاخ العدسات في العين، مما يسبب تشوش وعدم وضوح الرؤية. وهناك مستمعين الكرام علامات لظهور السكري، منها تشمل أعراض ظهور السكري من النوع الأول، منها سهولة الإصابة بالجروح وصعوبة الالتئام الجروح، رائحة الفم الكريهة، والإصابة بداء المبيضات الفموية، وأيضا فقدان الوزن.
0: نعم، تسنيم كذلك علامات ظهور السكري من النوع الثاني تشمل علامات ظهور أو خدر أو مخر في اليدين أو القدمين، الجلد يصبح لونه داكن وخاصة في منطقة الأبط والرقبة. علامة ظهور السكري للحامل عادة لا تظهر في أي أعراض لسكري الحمل، لذا إذا كانت المرأة حامل يجب أن تفحص للطبيب لكشف عن سكري الحمل بين الأسبوع الرابع والعشرين إلى 28 من الحمل، ويمكن اتباع النصائح والإرشادات التي يخبر بها الطبيب لحماية صحة الأم الحامل.
1: وأيضا يتم تشخيص مرض السكري، منها فحص الهيموغلوبين السكري واختبار أيضا الجلوكوز العشوائي وتحليل السكر الدم أثناء الصيام واختبار تحمل الجلوكوز. وهناك مضاعفات لمرض السكري، بعد معرفة علامات ظهور السكري لابد من معرفة مضاعفات مرض السكري، والتي منها زيادة فرصة الإصابة بأمراض القلب وإصابة الأعصاب بالتلف وتليف الكبد وضعف البصر، وكذلك ضعف التروية للقدمين والإصابة البشرة والجلد بالجفاف وتغيير للون وأيضا الاكتئاب. إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من فقرتنا الصحية لحلقة اليوم، نتمنى لكم الصحة والعافية دائما.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية وحديثنا اليوم عن رهبة الإلقاء، الطريق إلى ثقة وتأثير. مستمعين الكرام، كثير من الناس يمتلكون أفكارا جميلة ورسائل مؤثرة وقدرات كبيرة، لكنهم حين يقفون أمام الجمهور يشعرون وكأن الكلمات تهرب منهم، وتبدأ ملامح التوتر بالظهور عليهم، دقات القلب متسارعة وتنفس غير منتظم وارتباك في التفكير وخوف من الوقوع في الخطأ أو نسيان ما يريدون قوله. وهنا يبدأ البعض بالاعتقاد أن المشكلة في شخصيتهم أو أنهم غير قادرين على التحدث أمام الناس، بينما الحقيقة مختلفة تماما، لأن رهبة الإلقاء شعور طبيعي يمر به أغلب البشر، حتى أولئك الذين نشاهدهم يتحدثون بثقة وثبات على المنصات والشاشات. فالخوف أعزائي المستمعين من الإلقاء لا يعني ضعف الشخصية أو عدم القدرة على الوقوف أمام الجمهور، بل غالبا ما يكون ناتجا عن التفكير الزائد والشعور بالرهبة والخوف من تقييم الآخرين.
1: فبعض الناس يظنون أي خطأ بسيط سيجعلهم محل انتقاد أو سخرية، وآخرون يخافون من تكرار تجربة سابقة لم تكن جيدة، أو يشعرون بالتوتر لأنهم لم يستعدوا بالشكل الكافي لما سيقدمونه. وهناك من يضع لنفسه توقعات مثالية جدا، فيريد أن يكون كاملا بلا تلعثم.

0: من أو خطأ، فيتحول هذا السعي للكمال إلى ضعف نفسي يفقد الراحة والتركيز.
1: بالضبط سنيم، لكن الحقيقة التي يجب أن نتذكرها دائما هي أن الثقة لا تعني غياب الخوف، بل تعني القدرة على الاستمرار رغم وجوده. فكل متحدث ناجح وكل إعلامي مؤثر وكل قائد استطاع أن يقف أمام الناس بثبات، لابد أنه مر في بدايته بلحظات توتر وارتباك وخوف وتلعثم، لكنه لم يهرب منها، بل واجهها حتى أصبح جزءا طبيعيا من رحلته نحو النجاح.
0: صحيح محمد، وأعزائي المستمعين، إن من أهم الخطوات التي تساعد الإنسان على تجاوز رهبة الإلقاء أن يقتنع أولا بأن هذا الشعور طبيعي وليس أمرا مخجلا. عندما تدرك أن معظم الناس يشعرون بالتوتر قبل الحديث، ستتوقف عن جلد نفسك أو الاعتقاد بأنك مختلف عن الآخرين. وبعد ذلك تأتي خطوة مهمة جدا، وهي الإعداد الجيد. فكلما كنت متمكنا من موضوعك وعارفا بما ستقوله، كلما شعرت براحة أكبر أثناء الحديث، لأن المعرفة تمنح الإنسان إطمئنانية داخلية وتجعل ذهنه أكثر ترتيبا وتركيزا أمام الجمهور.
1: نعم، ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض أنهم يعتمدون على الحماس فقط دون تدريب أو تحضير، ثم يتفاجؤون بالتوتر أثناء اللقاء، بينما الحقيقة أن أفضل وسيلة لبناء الثقة هي التمرين الحقيقي والمتكرر. مثلا تدرب أمام المرآة، أو قم بتصوير نفسك، أو تحدث أمام أصدقائك أو أفراد أسرتك، لأن التمرين لا يحفظ الكلمات فقط، بل يعود العقل والجسد على أجواء المواجهة، ويكشف لك نقاط القوة والأخطاء التي تحتاج إلى تطوير.
0: وأيضا هناك خطوات بسيطة لكنها فعالة جدا في تهدئة التوتر قبل الإلقاء، مثل أخذ نفس عميق، شرب الماء، الوقوف قبل الحديث بدقائق حتى يهدأ الجسم والعقل، والأهم من ذلك كله أن تغير طريقة تفكيرك أثناء الوقوف أمام الجمهور. لا تنشغل كثيرا كيف أبدو، هل سأخطئ، ماذا سيفكر الناس عني، بل ركز على الأشياء أهم بكثير، بل ركز على ما هو أهم، ما هي الرسالة التي أريد أن أصلها إلى الجمهور، وما الفائدة التي أريد أن أخرج بها الناس من حديثي. فعندما ينشغل الإنسان برسالته يقل انشغاله بخوفه، وتصبح الكلمات أكثر صدقا وتأثيرا.
1: نعم أعزائي المستمعين، فإذا شعرتم بالتوتر يوما قبل الإلقاء فلا تهربوا منه، بل واجهوا بهدوء وثقة، لأن كل مرة تقفون فيها أمام الناس أنتم لا تقدمون كلمات فقط، بل تبنون نسخة أقوى من أنفسكم، أكثر ثقة وأكثر حضورا وأكثر قدرة على التأثير. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية.
2: أيها الشعب اليمني العظيم، إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، لقد تعهدنا وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضا نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقا لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
3: إذاعة مأرب، صوت المواطن المعبر عن آماله وهمومه وتطلعاته، تنقل ما يحدث بمهنية عالية، تناقش تدعم القيم المجتمعية والديمقراطية، وتشجع على تكريس مفاهيم المواطنة والعدالة، تسعى إلى خلق ثقافة إعلامية مهنية من خلال تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية. إذاعة مأرب على تردد 89.5 أو 87.5. بإمكانكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال موقعنا على الإنترنت www.maribradio.com.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
7: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
10: لا تجعل من حمولتك الزائدة سبباً في رحيلك المبكر، التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وصولا إلى فقرتنا الاجتماعية والتي سنتحدث فيها عن الصمت الاختياري لدى الأطفال، أسبابه وعلاجه.
1: وفي بداية الأمر، يعرف الصمت الاختياري بعدة مسميات مثل الخرس الانتقائي أو الصمت السلبي، وهو اضطراب نفسي يلتزم فيه الطفل الصمت في مواقف اجتماعية محددة كوجوده في المدرسة أو أمام الغرباء رغم قدرته على التحدث بطلاقة في أماكن يشعر فيها بالأمان مثل المنزل. ويختلف هذا الاضطراب عن التوحد، إذ أن الطفل المصاب بالصمت الاختياري يستطيع التواصل بشكل طبيعي في بعض المواقف، بينما يظهر اضطراب التواصل لدى أطفال التوحد بشكل دائم وفي مختلف البيئات.
0: نعم، وتوضح خبيرة التطأ النطق واللغة وتعديل السلوك للأطفال مريم رسلان أن معظم الأطفال المصابين بالصمت الاختياري يعانون من القلق الاجتماعي والخجل الشديد، وقد ترافق حالتهم صعوبات في النطق أو اللغة، وغالبا تبدأ الأعراض قبل سن 5، لكن ملاحظتها تزداد بعد دخول المدرسة بسبب زيادة التفاعل والاختلاط الاجتماعي. ويعد الصمت هنا استجابة نفسية يلجأ إليها الطفل للهروب من التوتر أو الخوف، خصوصا إذا استمر امتناعه عن الكلام داخل الصف لأكثر من شهر رغم مشاركته في الأنشطة المختلفة.
1: وهناك أسباب وعوامل عدة تساهم في ظهور هذه الحالة، منها العوامل الوراثية والاستعداد للقلق، أيضا المشكلات الأسرية مثل الانفصال أو فقدان أحد الوالدين أو التعرض للتوبيخ أو السخرية بشكل متكرر، الضغط على الطفل أو منعه من التعبير بحرية أمام الآخرين، والانتقال بين لغات متعددة أو العيش في بيئة لغوية مختلفة، مما يزيد شعوره بعدم الأمان.
0: ومن العلامات الشائعة لدى الأطفال المصابين بالصمت الاختياري القلق الشديد عند الذهاب إلى المدرسة، وكذلك الخجل المفرط والعزلة الاجتماعية وضعف التواصل البصري وتجنب الأماكن المزدحمة ونوبات غضب أو توتر وخوف من الإحراج، كذلك اللعب الفردي والانسحاب من الأنشطة الجماعية، وأعراض جسدية مثل الصداع وألم البطن والغثيان، وكذلك صعوبة في النطق والتثأثؤ لدى بعض الأطفال، كما قد يبدو طفل متجمدا أو قليل التعبير أثناء المواقف التي يعجز فيها عن الكلام.
1: وهناك صفة إيجابية لدى الطفل رغم التحديات التي يواجهها الطفل، إلا أن كثيرا من المصابين بالصمت الاختياري يتميزون بمستوى ذكاء مرتفع، حب التأمل والتفكير، وأيضا الإبداع في الرسم والفنون والموسيقى، وحس عال في التعاطف مع الآخرين.
0: إذن تشير الدراسات إلى أن أغلب الأطفال المصابين بالصمت الاختياري يعانون أيضا من الرهاب الاجتماعي، إذ يخشون ارتكاب الأخطاء أو التعرض للإحراج أمام الآخرين، ويشعرون بعدم الارتياح مع الأشخاص الجدد أو في البيئات غير المألوفة. كيف إذن أعزائي المستمعين، كيف يتم العلاج؟ يعتمد العلاج على الدمج بين الدعم النفسي والسلوكي، ومن أهم الأساليب المستخدمة إليك تسنيم
1: منها العلاج السلوكي المعرفي لمواجهة المخاوف وتغيير طريقة التفكير، وأيضا العلاج السلوكي لتعزيز التواصل التدريجي، والعلاج بالنطق واللغة، وكذلك محمد العلاج باللعب والرسم لتخفيف التوتر وإزالة التحسس التدريجي عبر تسجيلات الصوت أو الفيديو، واستخدام الأدوية في بعض الحالات التي يصاحبها قلق أو اكتئاب شديد.
0: إذا نصائح للأهل، ينصح المختصون الأهل بتجنب السخرية أو الضغط على الطفل للكلام، ومنحه الدعم والتشجيع المستمر، وإشراكه في أنشطة اجتماعية ورياضية تناسب عمره، كذلك توفير بيئة آمنة تساعده على التعبير بثقة، والتدخل المبكر قبل تفاقم الحالة أو تحولها إلى مشكلة مزمنة مع الوقت.
1: إذن مستمعينا الكرام، بالتوفيق للوالدين في عملية تربية الأطفال، وهذا كن ولدينا في فقرتنا لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مع فقرة منوعات حلقة اليوم، وفي منوعات هذه وفي هذا اليوم سنتحدث فيها عن أسبوع المرور العربي.
1: أهلا وسهلا بكم في فقرة المنوعات من برنامج قهوة عربي، حيث نلتقي بكم اليوم في مساحة إذاعية نقترب فيها من واقع حياتنا اليومية، ونفتح نافذة على قضية تمس كل بيت وكل شارع وكل إنسان يستخدم الطريق في تنقله اليومي كقضية، فهي قضية ليست عابرة بل هي من أهم القضايا التي ترتبط مباشرة بأمن الإنسان وسلامته واستقراره.
0: وفي هذه الفقرة نتحدث عن أسبوع المرور العربي، هذه المناسبة التوعوية المهمة التي تتجدد كل عام لتعيد التذكير برسالة جوهرية لا ينبغي أن تغيب عن وعي أي فرد في المجتمع، وهي أن
1: تبنى وتهدد في لحظة واحدة. نتحدث عن أب يغادر صباحا ليعود مساء، وعن أم تنتظر أبنائها، وعن أطفال يفرحون بعودة أسرهم سالمين، وعن مجتمع بأكمله تتأثر تفاصيله بكل حركة وسلوك على الطريق.
0: فالطريق ليس مساحة عبور فقط محمد وأعزائي المستمعين، بل مسؤولية يومية وسلوك حضاري ووعي يجب أن يرافق الإنسان في كل لحظة يقود فيها مركبته أو يعبر فيها الطريق. ومن هنا تأتي أهمية أسبوع المرور العربي الذي يعد وقفة توعوية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الوعي المروري وتعزيز ثقافة الالتزام والتأكيد على أن احترام الطريق هو احترام للحياة نفسها.
1: نعم تسليم، ففي ظل ما نشهده اليوم من ازدحام مروري متزايد وتوسع في المدن خاصة في مدينة مأرب وكثرة في عدد المركبات، أصبحت الحوادث المرورية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات، ليس فقط من ناحية الخسائر المادية بل لما تتركه من آثار إنسانية مؤلمة تمتد أثارها إلى أسر كاملة وتبقى ذكراها سنوات طويلة. وكثير من هذه الحوادث لا تقع بسبب ظروف خارجة عن الإرادة بل بسبب سلوكيات بشرية بسيطة في ظاهرها لكنها خطيرة في نتائجها، كالسرعة الزائدة أو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة أو تجاوز الإشارات المرورية أو عدم الالتزام بقواعد السير أو التهور في لحظة اندفاع غير محسوبة، وكلها تصرفات قد تبدو عادية للبعض لكنها قد تتحول في لحظة واحدة إلى مأساة لا تنسى.
0: صحيح محمد، ومن هنا يأتي أسبوع المرور العربي ليعيد التأكيد على حقيقة مهمة، أن الالتزام المروري ليس تقييدا لحركة الإنسان بل هو حماية له، وأن القوانين المرورية لم تضع لتعقيد الحياة بل لتنظيمها وحماية الأرواح والممتلكات وجعل الطريق أكثر أمانا وإنسيابية للجميع.
1: مستمعينا الكرام، إن أسبوع المرور العربي لا يقتصر على التوعية النظرية فقط بل يمتد إلى جهود ميدانية واسعة تقوم بها إدارات شرطة السير في مختلف المدن خاصة

0: في مدينة مأرب وما شهدناه من انتشار واسع في الحملات وغير ذلك، حملات توعوية وإرشادية تستهدف جميع شرائح المجتمع سواء السائقين أو المشاة أو مستخدمي الطريق بشكل عام.
1: وهذه الحملات تنتشر في الشوارع والتقاطعات الحيوية والأزواق والأماكن العامة، حيث يتم توجيه النصائح المباشرة وتقديم الإرشادات وشرح مخاطر السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، مع التركيز على أهمية النقاط التي تتشكل أساس للسلامة المرورية مثل الالتزام بسرعة المحددة، تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، والانتباه الكامل أثناء السير في الطريق المزدحم، واحترام حقوق المشاة في العبور الآمنة.
0: وفي جانب آخر لا يقل أهمية تتجه الجهود التوعوية إلى المدارس والجامعات من أجل بناء وعي مروري مبكر لدى النشء والشباب، لأن الثقافة المرورية لا تبدأ عند قيادة السيارة بل تبدأ من الطفولة، عندما يتعلم الإنسان احترام الطريق وفهم معنى النظام وإدراك أهمية السلامة العامة. وكذلك من الجهود البارزة أيضا خلال أسبوع المرور العربي تعزيز التواجد الميداني لرجل المرور في الطرقات وتنظيم حركة السير والتعامل مع الازدحامات وضبط المخالفات التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، إضافة إلى معالجة الإشكالات اليومية التي تواجه المواطنين على الطريق.
1: ولكن الأهم من كل ذلك أن الدور الذي يقوم به رجل المرور ليس مجرد دورة أو دور تنظيمي، بل هو دور إنساني في المقام الأول، لأنه في كل توجيه وفي كل تنظيم وفي كل منع لسلوك خاطئ هناك احتمال لإنقاذ حياة إنسان أو منع حادث مؤلم قد يغير حياة أسرة بالكامل. لذا فإن التعاون مع رجال المرور واحترام توجهاتهم ليس مجرد التزام قانوني، بل هو شراكة حقيقية في حماية المجتمع، لأن السلامة المرورية لا يمكن أن تتحقق بجهد واحد، بل تحتاج إلى تعاون الجميع.
0: بالطبع تسليم، كما أن الإعلام يلعب دورا مهما في تعزيز هذه الرسائل من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي التي تسهم في نشر الوعي وتوضيح المخاطر وتقديم نماذج إيجابية للسلوك المروري الصحيح، وكذلك الأسرة التي تعد الابنة الأولى في بناء السلوك، فعندما تغرس في أبنائها قيم الالتزام واحترام الطريق وعدم التهور، ومع استمرار هذه الجهود تبقى رسالة الأساسية لأسبوع المرور العربي واضحة وثابتة، أن السلامة المرورية مسؤولية الجميع، وأن كل فرد في المجتمع شريك في حماية الأرواح، وأن كل التزام بسيط على الطريق قد يصنع فرقا كبيرا بين الحياة والمأساة.
1: وفي الختام نؤكد أن الطريق الآمن لا تصنعه القوانين وحدها، بل يصنعه الوعي ويبني بالالتزام ويستمر بالتعاون ويحفظ بالمسؤولية. فاحترام الطريق هو احترام للحياة، والسلامة المرورية ليست شعارا يقال، بل سلوك يمارس يوميا وواجبا إنسانيا لا يمكن التهاون فيه.
0: نعم، فكونوا دائما أعزائي المستمعين أكثر وعيا
1: وأكثر التزاما
0: وأكثر حرصا على أنفسكم وعلى من حولكم.
1: إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة منوعات حلقة اليوم.

0: معنا الأعزاء مع جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي حديث هذه الفقرة، شات جي بي تي يدخل عالم الصحة النفسية، دعم إنساني أو مراقبة رقمية. وفي بداية الأمر، لم تعد أوبن إي آي تنظر إلى شات جي بي تي باعتباره مجرد روبوت للإجابة عن أسئلة أو كتابة النصوص. فخلال العام الماضي ومنذ بداية هذا العام، بدأت الشركة تدريجيا بإعادة تعريف دور المنصة في التعامل مع الأزمة النفسية عبر تطوير أدوات قادرة على رصد مؤشرات الانتحار والإيذاء النفسي، بل وحتى التواصل مع أشخاص موثقين من عائلة المستخدم أو المحيط الاجتماعي في الحالات الخطيرة.
1: نعم، تسنيم هذا التحول يعكس اتجاها أوسع داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الشركات التقنية ترى أن دورها ينتهي عند تولية الردود، بل متى يشمل أيضا تقييم المخاطر السلوكية ومحاولة التدخل الوقائي. لكن هذه الخطوة فتحت في المقابل نقاشا حادا حول الخصوصية وحدود المراقبة الرقمية ومدى صلاحية أنظمة الذكاء الاصطناعي للتعامل مع أزمة نفسية معقدة.
0: أما سؤال كيف يستنتج النظام بالآخرين، فقد كشفت تقارير تقنية حديثة أن أوبن إي آي بدأت إطلاق ميزة جديدة داخل شات جي بي تي تحمل اسم جهة اتصال موثوقون، وتتيح هذا للمستخدم اختيار شخص موثوق كأحد أفراد العائلة أو صديق مقرب أو حتى مقدم رعاية يمكن تنبيهه إذا صدر النظام مؤشرات خطيرة مرتبطة بإيذاء النفس أو التفكير بالانتحار. ووفقا للتقارير، فإن التنبيه لا يتضمن محتوى المحادثة نفسها، بل يقتصر على رسالة إشارة يفيد بوجود حالة مقلقة تستدعي التدخل البشري.
1: نعم أعزائي المستمعين، النظام الجديد يهدف إلى كسر العزلة الرقمية عبر اقتراح التواصل مع إدارة الثقة التي يحددها المستخدم مسبقا. وبحسب موقع ذا فيرج التقني الأمريكي، تعتمد المميزة على مراجعة بشرية داخل أوبن إي آي قبل إرسال أي إشعار في محاولة لتقليل الأخطاء والتنبيهات الكاذبة. كما أوضحت الشركة أن النظام مصمم ليكون طبقة دعم إضافية إلى جانب خطوط المساعدة النفسية التقليدية، وليس بديلا عن الأطباء أو المختصين.
0: وهذا التوجيه لم يأتي من فراغ محمد، فخلال السنوات الأخيرة بدأت إعداد أو أعداد ضخمة من المستخدمين بالاعتماد على روبوتات المحادثة للحصول على دعم عاطفي أو نفسي، خصوصا في أوقات الليل أو العزلة الاجتماعية. وفي تقارير نشرتها مجلة MIT تكنولوجيا ريفيو الأمريكية، أشار إلى أن ملايين المستخدمين باتوا يلجؤون إلى أنظمة مثل شات جي بي تي وكلاود وتطبيقات علاجية متخصصة مثل ويسا وروبوتات أو بوت بحثا عن دعم نفسي سريع ومنخفض التكلفة في ظل أزمة عالمية متصاعدة في خدمات الصحة النفسية.
1: نعم، كما أظهرت أبحاث أكاديمية حديثة أن كثيرا من المستخدمين يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي باعتباره مساحة آمنة للحديث عن أفكارهم الحساسة دون خوف من الأحكام الاجتماعية. كما أشارت دراسة منشورة على منصة أركاياف الأمريكية بعنوان البحث عن شريان حياة في وقت متأخر من الليل، وجدت أن بعض الأشخاص يلجؤون إلى روبوتات المحادثة لسد الفراغ بين جلسات العلاج النفسي وبسبب صعوبة الوصول إلى مختصين بشريين. لكن الدراسة نفسها شددت على أن الاتصال البشري الحقيقي يظل العنصر الأكثر أهمية في إدارة الأزمات النفسية الحادة.
0: وفي المقابل، توجه هذه الأنظمة انتقادات متزايدة بسبب أخطاء خطيرة في التعامل مع الحالة النفسية الحساسة. فدراسة من كلية الطب مانويت سلايند في نيويورك وجدت أن نظام شات جي بي تي أخفق أحيانا في تفاعل تنبيهات الأزمات الانتحارية حتى في حالات تضمنت خططا واضحة لإيذاء النفس. كما أشارت الدراسة إلى أن النظام قد يقلل أحيانا من خطورة الحالات الحرجة أو يقدم استجابة غير مناسبة في مواقف تدعي تدخلا فوريا. والقلق هنا لا يتعلق فقط بالأخطاء التقنية، بل أيضا بطبيعة العلاقات النفسية التي قد تنشأ بين المستخدم والذكاء الاصطناعي، فتقارير ونقاشات واسعة على منصة مثل ريديت كشفت عن حالة أصبح فيها شات جي بي تي الصديق الوحيد لبعض المستخدمين الذين يعانون من العزلة أو الاكتئاب. وفي أحد القضايا التي أثرت جدلا واسعا، اتهمت عائلة شاب توفي منتحرا النظام بأنه تحول تدريجيا إلى مصدر اعتماد نفسي شديد للتأثير في حياته اليومية. وفي مواجهة هذا الجدل، قد تقول OpenAI أنها تعمل مع خبراء في الصحة النفسية لتطوير آلية أكثر أمانا لرصد مؤشرات الخطر وتقليل ما يعرف بالتعلق العاطفي المفرط بالذكاء الاصطناعي. ووفقا لنقاشات وتقارير متداولة، فإن الشركة استعانت بأكثر من 170 خبيرا في الصحة النفسية لتحديث السلوك النموذجي وتحسين قدرتها على توجيه المستخدمين نحو المساعدة البشرية الحقيقية بدلا من تعميق الاعتماد على الروبوت.
1: نعم تسنيم، ورغم هذه التحسينات، يؤكد خبراء الصحة النفسية أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك حتى الآن الفهم الإنساني أو الحكم السريري الكافي للتعامل المستقل مع الأزمات النفسية المعقدة. وقد حضر دراسة حديثة من باحثين في جامعة مدينة نيويورك وكلية كيمفنز في لندن من أن بعض النماذج قد تلتقط أو تعزز أفكارا خطيرة لدى المستخدمين خلال المحادثات الطويلة، خصوصا إذا فشلت في التميز بين الدعم النفسي والتشجيع غير المقصود للسلوك المضي. في النهاية يعتبر الخبراء أن شات جي بي تي لم يعد مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة، بل تحول تدريجيا إلى جزء من البيئة الرقمية الجديدة للصحة النفسية. وبينما ترى شركات التكنولوجيا أن التدخل المبكر قد ينقذ الأرواح، يخشى منتقدون من أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مراقب نفسي واجتماعي دائم يقرأ المؤشرات العاطفية للمستخدمين ويقرر متى يجب إشراك العائلة أو المحيط الاجتماعي. ولكنهم يؤكدون أيضا أن السؤال الذي يزداد إلحاحا اليوم ليس فقط هل يستطيع الذكاء الاصطناعي مساعدتنا، بل إلى أي مدى يجب أن نسمح له بالتدخل في أكثر لحظاتنا هشاشة. إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

0: إذن عدنا لكم مستمعين الكرام مع آخر فقراتنا لهذا اليوم. أحداث سياسية وتاريخية حدثت في مثل هذا اليوم من 10 مايو. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1774 لويس السادس عشر يعتلي عرش فرنسا.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1862 إمبراطور روسيا الإسكندر الثاني يقر خطة إعادة توطين الشركس في الدول أو في الدولة العثمانية.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1869 تدشين أول خط لسكة حديدية عابرة للقارة وذلك في الولايات المتحدة.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1997 زلزال يضرب الشمال الشرقي من إيران ويحصد 2400 شخص.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2004 مقتل 16 شخصا في الشباكات بين القوات الأمريكية والجيش المهدي في بغداد.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2012 تفجيرين بسيارتين مفخختين في منطقة القزاز بدمشق قرب إحدى المقرات الأمنية يوديان إلى مقتل 53 شخصا وجرح حوالي 400. صدر بيان نسب إلى جهة أو إلى جبهة النصر يعلن مسؤوليتها عن التفجيرين في اليوم التالي.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2020 عدد الإصابة المؤكدة بجائحة فيروس كورونا يتخطى حاجز 40 مليون شخص حول العالم.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2014 سلسلة من العواصف الشمالية تؤثر على الأرض مما أدى إلى ظهور الشفق القطبي عند خطوط عرض أقل من المعتاد.
0: وحدث في مثل هذا اليوم هذا كل ما حدث في مثل هذا اليوم من 10 مايو من الأعوام الماضية. ووصلنا أنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قهوة مأربية. رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة ناصر الأغبس. نلقاكم في الحلقة القادمة إلى اللقاء.
2: وافتك الروح.

يفوح عرفه يفوح بكل جبل ووادي عرفه يفوح عرفه يفوح بكل جبل ووادي عرفه يفوح بكل جبل ووادي وأنت أنت يا فؤادي غايب تهيم غايب تهيم عرفه يفوح بكل جبل ووادي وأنت أنت يا فؤادي غايب تهيم غايب تهيم لا الدار وسع ضيقك ولا البوادي

لحد نروح منك دعاء ولا جاء إلا الحبيب.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
6: السيارة ليست لعبة تعطى لصغار السن، فهي مسؤولية تفوق قدراتهم. حافظ على أطفالك قبل الندم، مقعد السيارة ليس لهم. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك. مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. هذا البرنامج الذي نسلط الضوء من خلاله على أصوات ثورية في الأدب اليمني، والذين خلدوا الثورة من خلال وثائقهم الأدبية الثورية، والذين كان لهم دور في نشر الوعي الثوري في أوساط الشعب اليمني، وكان لهم عظيم الأثر الخالد إلى يومنا هذا. وقد تناولنا عدة أصوات من تلك الأصوات الأدبية التي كان لها الأثر البالغ، واليوم معنا صوت ثوري نسوي كان له الأثر البالغ في الثورة الاجتماعية. شاعرتنا لهذا اليوم هي غزال المقدشية. هي غزال أحمد علوان المشهورة بالمقدشية، من مواليد النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي في منطقة إسبيل من المقادشة. تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، وتنحدر أمها إلى فئة اجتماعية دنيا هي فئة الخمس. وقد يكون هذا سببا في استشعار غزال لمشكلة الفوارق الاجتماعية، فنادت بأعلى صوتها مطالبة بالمساواة، إذ أجادت فرض أو قرض الشعر العامي، وابتكرت فيه ألوانا جديدة رغم أنها لم تعرف القراءة والكتابة. ومن ذلك قولها: سوا سوا يا عباد الله متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية. ذلك المقال الصريح والجريء الذي أوصلها كما يقول البردوني إلى أعلى مستويات النضال الاجتماعي، إذ قررت مبدأ المساواة الاجتماعية قبل تأسيس الأمم المتحدة. كانت غزال المقدشية حسب الباحثين والمؤرخين جميلة، ذات جسم طويل ممتلئ وقوي، لا تتوانى عن استخدام عضلاتها وقوتها للدفاع عن نفسها، فلقبت بالحصان. وردت بعض سيرها الذاتية في رحلة الشعر اليمني قديمه وحديثه للأستاذ عبد الله البردوني، وأيضا في بعض المراجع الأخرى كمعجم النساء اليمنيات لعبد الله الحبشي الصادر عن دار الحكمة اليمنية صنعاء 1988. في بداية هذه الحلقة مستمعينا الأكارم، أرحب بضيفي الدائم الأستاذ والناقد فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: يا مرحبا بكم،
0: أحييك في مطلع هذه الحلقة الجميلة. وقد أخذني التفكير وأنا أقدم التقرير عن الشاعرة غزال المقدشية أنها صوت يمني حر في وقت كانت فيه الشاعرات في الوطن العربي ينظمن الشعر أو يكتبن الشعر بأسماء مستعارة كبنت الشاطئ أو بنت البادية أو أسماء من هذا القبيل، تحايلا على القيم الاجتماعية المحافظة أو التي تحد أو تقيد من دور المرأة في الاجتماع في مجتمعها، في حين كانت غزال المقدشية تصدح بصوتها وباسمها المعروف في مجتمعها معلنة ثورة اجتماعية. فيسرنا في بداية هذه الحلقة أن تسلط الضوء على الجانب الثوري الجانب الثوري في شعر غزال المقدشية. تفضل أستاذ فيصل.
1: بداية شكرا جزيلا لكم، وأستهل هذه الحلقة بالبيت الشهير الذي قالته غزال المقدشية: سوا سوا يا عباد الله
0: ثورة
1: متساوية، ما حد ولد حر والثاني ولد جارية.
0: هذا البيت
1: تخيل أن هذا البيت ثورة كان قبل القانون الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
0: ثورة في حد ذاته،
1: ثورة اجتماعية. الثورة الاجتماعية غالبا في معظم ثورات العالم كله، في بلدان العالم كلها، دائما تسبق الثورة السياسية والعسكرية،
0: وهي الأساس.
1: وبالتالي فإنه لا تقوم ثورة عسكرية أو ثورة سياسية إلا بنهوض ثورة اجتماعية.
0: نعم، نرى أنها في أوروبا مارتن لوثر
1: يعني
0: كينج وغيره،
1: يعني ثورة مارتن لوثر كينج. نعم. زي ما غيره وغيره وغيره، فهذه المرأة كان لها دور
0: أيضا. الثورة الإصلاحية التي سبقت عصر التنوير في النهضة الأوروبية.
1: نعم، البروتستانت وغيرهم. نعم. يعني هذه المرأة كان صوتها ما زال يدوي إلى اليوم. سوا سوا يا عباد الله، تخيل امرأة تقول الشعر في زمن المرأة فيه مثل بقية أدوات البيت.
0: ولا بد أن هناك بعض السمات الفسيولوجية وغيرها التي أهلتها لهذا.
1: المرأة في هذه الفترة في منتصف القرن التاسع عشر كانت لا تعد إلا من ضمن الأدوات التي يرثها الإنسان، حتى أنه إذا مات أخ يتزوج زوجة خوط إجباري.
0: إذا جاء ذكرها في السياق يقولوا المرأة عزك الله.
1: فكلمة عزك الله هذه نعم يقول عزك الله معناه كأنه
0: امتهان.
1: أنا أنزهك عن أن أستنقصك بأن أذكر امرأة أمامك.
0: لا حول ولا قوة إلا.
1: وهذه طبعا هذه النظرة نظرة يهودية على فكرة، وهو من مخلفات النظرة اليهودية. كانت اليهود ترى أن المرأة شر محض،
0: وفي معتقداتهم إلى الآن من المحرم عليها أن تلمس نعم. الكتاب المقدس.
1: نعم أن تلمس الكتاب، ولو يجد حتى عندهم امرأة اسمها حبر ما يوجد حاجة اسمها حبر عندهم. نعم. طبعا هذه السمة بقيت باقية. في فترة كان فيها الأسر السلالية تحكم اليمن، أسرة حميد الدين. فطبعا غزال المقدشية كانت امرأة جميلة جدا، سواء حتى وممتلئة بالشباب
0: فتوة،
1: ولأنها كما قيل محسوبة على الطبقة التي قسمتها السلالة الطائفية في اليمن، قسمتها على أنها الجزء الخامس، والجزء الخامس الذي زي ما يقولوا عندهم
0: الطبقة الدنيا.
1: نعم. وحسب تصنيفهم، أما نحن فلا نراهم إلا يمنيين أصيلين.
0: نعم.
1: فكانوا يرون أنها من ما يسمى بالمزاينة وغيره وغيره. نعم. وهذا طبعا هذا المصطلح أنا أستحي أني حتى أذكره لأنه مصطلح مهين ومصطلح غير صحيح. هذه غزال، في واحد كاتب قطري معه كتاب اسمه شواعر من جزيرة العرب. هذا الكتاب صح أنه كان من عيوبه أنه خلط العامية بالفصحى
0: بالنابل،
1: لكنه من ميزة الكتاب هذا أنه كان شديد التدقيق في الأشخاص في الشخصيات. فكان من ضمن الشخصيات امرأتين من اليمن اللي هي تحفة حبل من تعز.
0: نعم.
1: وغزال المقدشية من البيضاء.
0: أتمنى أن نتناول هذا الصوت الثاني ضمن حلقة
1: بإذن الله. نعم. تحفة حبل امرأة ماتت قريب في 2004 وهي مناضلة، وهي التي رجعت عسكر الإمام ببندقها.
0: إذا نؤجل الحديث عنها إلى حلقة قادمة
1: بإذن الله. عموما غزال المقدشية كانت تتميز بثلاث صفات ثورية. صفة ثورية ارتكزت على أساسها شعرها الثوري. أولا كانت شديدة الصراحة، لأنها أولا كان لا يعاب على أصحاب الطبقة الخامسة حسبهم أنه تقول أي كلام، فيقول لك فهؤلاء من الطبقة الخامسة يقول مشتي، هذا معروف. هذا الشيء الثاني، استغلت هذه بأن تتلقى حريتها أو بأنها تعلن مبادئها، مبادئ الحرية. الثانية، كان شعرها يرتكز على حاجتين. أولا إسقاط هالة رجال الإمام ومحصليه الذين كانوا يحصلون الزكاة. كان لهم رهبة عند الناس لأنه كانوا يجوا الناس هؤلاء. وأنا أذكر أنا في طفولتي أبي كان يحكي لنا على أن المحصل حق الإمام إذا جاء من ندر من الطريق الفلاني الناس يجتمعوا مرعوبين، لأنهم كانوا يرون أنه يجور، يعني يجور في أحكامه، بل أنه يفرض عليهم أضعاف ما تنتج الأرض.
0: نعم.
1: وفي كتابه القصر والديوان قال باحث عادل الشرجبي، أذكر أنه قال أنا أن غزال يعني كانت تتميز بميزة لا تختلف عن كل نساء اليمن، وهي أنها شديدة الصراحة وأبياتها شديدة المباشرية.
0: مباشرة.
1: مباشرية. لذلك قالت أنا أذكر لك هنا أبيات من أبياتها.
0: نعم.
1: عندما جاء عامل الإمام أو المكلف بجمع
0: الطواف
1: يسموه عندنا في يسموه الطائفي، وهنا عندهم كانوا يسموه الطواف.
0: جمع الزكاة.
1: الزكاة من الأموال من الثمار.
0: من الأموال. نعم.
1: فجاء الرجل هذا وحاول يتحرش بها. طبعا كان ردها صاعق، فقالت يا رجال البلد قد المثمر مخالف، جاي يطوف الذرة أو جاي يطوف المكالف.
0: المكالف الله أكبر.
1: قال يشتي غزال ولا يزيد الغرامة، ويا ضربته يا باع عاد اضربه في القدال ولا اربطه بالعمامة، لا رجع يا رجال ماشي علي ماشي علي ملامة. يعني قالت أنا لو ربطته ولا أهنته ماشي علي ملامة. يعني وبعدين قال لأنه شعرت أنه ساومها يحاول أن يساويهم بأنه بيخفف الغرامة حق
0: الخراج.
1: الخراج نعم. فقال بيخفف الغرامة، وطبعا ضعف عليها الغرامة، وجاءوا عسكر الإمام وسحبوها. غزال المقدشية من أوائل من تطرقوا لقضية التقسيمات الطبقية. طبعا
0: الطبقية. نعم.
1: ولذلك كانت ثورتها مبنية على أسس اجتماعية.
0: أسس اجتماعية.
1: يعني التحرر أولا من العبودية الاجتماعية. فكانت ترى أن خير ما تزرع هي لغيرها، الإمام وحكام الإمام وعماله. فكانت أول من رفض هذه التقسيمات الطبقية التي غرستها الإمامة الكهنوتية البغضة في اليمن. بل ناقشت غزال هذه القضية بأسلوب أدبي رهيب يكشف عبقرية المجتمع في ابتكار الوسائل وسائل الرفض طبعا،
0: نعم،
1: ويفتح أسئلة جديدة. شوف عندما القصيدة هذه الأبيات تشعرني كلها تساؤل، التساؤل غالبا يفرض على المستمع أن يجيب، المستمع يجب أن يجيب حتى لو كنت أنت غير معني بالأمر،
0: وهو أسلوب تساؤل استنكاري،
1: استفهام استنكاري، نعم. عندما تقول جاي يطوف الذراع أو جاي يطوف المكالف،
0: وهذا من الأساليب البلاغية على فكرة.
1: نعم، هذا طبعا الحل لا يختلف عن الآن عن ما هو موجود الآن في صنعاء، في حكومة، في
0: نفس الوضع.
1: المناطق التي تحت سيطرة هذه السلالة القذرة نفس ما يحدث. كم معنا الآن يمنيات حرائر معتقلات، بل أنه لفق إليهم تهم كاذبة من هذه العصابة المنحلة أخلاقيا والتي تعدت كل الخطوط الحمراء سواء القبلية أو الدينية أو الأعراف.
0: حسبنا الله.
1: طبعا غزال المقدشية، قالوا غزال بيتها طبعا المشهورة أشهر ما اشتهرت به هي البيت واحدة اللي ذكرناها سابقا،
0: سوا سوا
1: ويا سوا سوا يا عباد الله متساوية،
0: ما حد
1: ولد حر والثاني ولد جارية. طبعا هذه غنية أغنية ولمغني فنان يمني مغترب، أنا لا أذكر الآن استحضر اسمه لكنه موجود حتى على اليوتيوب. هذه الأغنية لقت شهرة جدا في الخليج، تخيلوا أنها لم تصل إلينا، يعني لم نسمعها.
0: موجود لدينا مغنى،
1: نعم،
0: إذن سنذهب إلى فاصل لنستمع إليه.
1: نعم إن شاء الله.

0: إذا نواصل الحديث عن الجانب الثوري في في في تجربة غزال المقدشية.
1: طبعا نواصل أنه غزال الأبيات التي ذكرت سابقا معها أبيات التي قالت قالوا غزال وأمها سرعة. كان أمها طبعا اسم سرعة هذا معروف منتشر في المناطق دمار البيضاء صنعاء سرعة هذا اسم سرعة. فقالوا قالوا غزال وأمها سرعة بنات الخمس. الخمس طبعا أي الطبقة الخامسة.
0: نعم.
1: ما بخمس يا عباد الله ما بس ما بش سدس من قد ترفع لوا راسه وعد البقش وقال لا باس كم يحبس وما يحتبس سوا سوا يا عباد الله متساوية ما حد ولد حر والثاني ولد جارية عيال تسعة وقالوا بعضنا بيت ناس وبعضنا بيت ثاني عينة ثانية. يعني دي الآن صرخة في وجه التقسيم الطبقي الاجتماعي الذي سنته هذه العصابة السلالية العنصرية المارقة. غزال المقدشية قصائدها تناولتها العامة والخاصة، وهذا النص الذي ذكرناه سابقا كانت غالبا يعني في قصائدها الطويلة كان غالبا ما تسيء وبل أنها تستنكر وبصرخة شديدة بس الصوت عالي
0: وبوضوح
1: بوضوح بدون حتى أنها بدون مواربة
0: بدون
1: مواربة
0: تورية وبدون
1: تورية. هذه غزال تختلف عن أي ثائرة في اليمن. ثائرات اليمن كثيرات وللأسف لم يعتني الجانب الإعلامي
0: وفي غياب
1: المؤسسات التعليمية
0: أيضا في غياب التدوين أستاذي
1: والتدوين نعم التدوين كان كارثة جدا. نعم. تخيل أنه لم أجد لها على مراجع إلا ثلاثة مراجع فقط.
0: حتى الشاعرة التي نتناول موضوعها اليوم باعتقادي أنها شذرات بسيطة من أشعارها
1: نعم أشعارها لم تسجل كلها
0: لم تدون.
1: يعني تخيل ميزة أيضا ميزة غزال المقدشية أنها خرجت من كان معروف عن المرأة إذا قالت شعر تقول شعر في الزراعة
0: مع أني أؤكد لك ولو قاطعتك أستاذ فيصل أنه لو كان هناك جهد بحثي وتحرى في المنطقة التي عاشت فيها لوجد أشعار لم تدون لها حتى الآن
1: أكيد منقولة شفهيا
0: لوجدها متداولة حتى اليوم.
1: نعم صحيح. طبعا ميزة غزال كما ذكرت سابقا أنها كان المرأة في تلك الفترة لا تقول شعر إذا قالت مضطرات لا تقول شعر إلا في الزراعة. نعم. في الجانب الحكمي من الزراعي الذرة الصريب
0: أو أغاني فقط. النساء المرتبطة بالمطحن
1: أو الأغاني المرتبطة بالأعراس
0: المرتبطة بالمغزل
1: بالأعراس وأعمالها فقط
0: وأعمالها.
1: أما أنها تتكلم في مواضع ثانية ما يقول ما مش كلامها
0: ليس من حقها.
1: فلذلك غزال كان ميزتها أنها خرجت من دائرة الشعر الحكمي الزراعي اللي يحتاجه يوميا إلى الشعر السياسي المواجه،
0: بمعنى أنها حالة استثنائية
1: جدا. نعم. لذلك أنبت شعرها الذي كان بذرة
0: بذور
1: وأنبت وعي سياسي ووعي اجتماعي عالي
0: ثوري.
1: وثوري بل أنه لذلك ذاع صيتها في المدن اليمنية وكانت تعرف أيضا عند كبار الشيوخ كبار المشايخ بل كانوا أحيانا يستشيروها سرا يستشيرون في قضايا كبيرة
0: في قضايا.
1: لحكمتها ورجاحة عقلها. ويحكى أيضا أنها من التدوين المنقولات الشفهية التي نقلت عن غزال المقدشية أنها كانت تقاوم بأسلوب كما يقولوا القوى الناعمة، فكانت تجتمع في أي عرس أو أي حنة أو أي عزاء وتعمل بيتين ثلاث على العنصرية
0: ملغمات
1: أبيات ضد العنصرية.
0: نعم.
1: ولذلك كانت تمثل أعتقد وزارة إعلام
0: ثورة ناعمة كما قلت.
1: نعم. فغزال إذن لذلك غزال من المعروف أنه كانت وما زال يعني وما زال اسمها له بريق حتى عند كبار الشعراء بل أنها تعلمت جابت لواحد فقيه فلوس اشتغلت بعرق جبينها هذا مما أثر عنها.
0: نعم.
1: وودت لشخص يعلمها القراءة والكتابة فتعلمت القراءة والكتابة ولذلك قرأت لشعراء سابقين قرأت لفاطمة الشهارية وقرأت للشاعرات السوابق وقرأت أيضا للمتنبي وللجاحظ وقرأت لكثير بل أنها قرأت لعلماء الشافعية أكثر من غيرها.
0: إذن هذا يؤكد أنه كان لديها وعي
1: عندها
0: فكري
1: وعي فكري يعني هناك شخص ولذلك قال الحكماء هناك شخص لا يدري ولا يدري أنه لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك جاهل فعلموه. هذه كانت من ضمن الناس الذي كان جاهلا وكان يعرف أنه جاهل يجب أن يتعلم. طبعا غزال المقدشية
0: كان لديها عزيمة وإصرار للخروج وكسر الواقع الذي
1: نعم، كانت قريتها اسمها قرية جورور، هذه في إسبيل تابعة حاليا للواء البيضاء.
0: نعم.
1: فكانت يوصف يراها المجتمع على أنها منبوذة، ورغم أنها منبوذة إلا أن المجتمع كله كان محتاجها، يعود إليها كمرجع ثقافي فكري، كمرجع اجتماعي، بل أنه كما ذكرت لك سابقا بعض المشايخ كان يستحي أن يقال عنه أنه يستشير غزال المقدشية وهي من طبقة خامسة
0: بالعلن،
1: بالعلن. ولذلك كان سرا يرسل إما بناته أو يسير ليلا فيستشيرها في قضية أربكته. فكانت في فترة هي كانت في

0: غزال وعاشت كما هو معروف في منفعة في قرية حورور في هذه في طبعا عنس. وفي منتصف القرن التاسع عشر كانت وفاتها وذلك بالتزامن مع أفول أو نهاية الدولة القاسمية التي كانت تحكم اليمن والتي كان لها مع أحد رجالتها القضية التي قالت فيها يا رجال البلد قد المثمر مخالف جاي يطوف الذرة ولا جاي يطوف المكالف طبعا شوف السؤال هنا يعني للأمانة أنه يثير كثير من الغيرة يعني زي
1: وهي تستثير
0: المجتمع حمية المجتمع
1: حمية.
0: فطبعا ينسب أو ينسب المهمشون كما تشير بعض المصادر إلى نصير الدين يعني هؤلاء المهمشون التي كانت منهم غزال المقدشي رحمة الله عليها ينسب إلى شخص اسمه نصير الدين نجاح الحبشي أحد عبيد الدولة الزيادية أحد معتقلين اعتقلهم وتم استعبادهم وكان في زبيد والذي استغل انهيار تلك الدولة وكون بعد صراعة مريدة دولة تابعة للعباسيين أطلق عليها كما أشار المؤرخ الخزرجي اسم ملوك الحبشة في اليمن
1: الزيادية
0: دولة اسمها ملوك الحبشة في اليمن. طبعا يعني هناك اختلاف على تسمية أبناء الخمس هذه وهي أنه أحدهم طبعا السلالة التي كانت تحكم يمكن معها تفسير آخر
1: تفسير
0: وكانت تقول على أنهم من الخمسة الذي ذكرهم الله في القرآن فإن الله الخمس والمساكين الآية الكريمة المعروفة. يعني هنا يظهر لنا مدى التملق للناس وخوفهم من غضب الناس
1: غضب
0: الشعب لأنهم يعرفون غضبة الشعب كما قال الزبيري
1: كبيرة.
0: غضبة الشعب يعني ليس بعدها إلا موتهم وهلاكهم
1: تغير الواقع.
0: فطبعا الأمة السلاليين سواء كانوا الأدعياء هؤلاء المستفيدون الأبرز من وجود حاجة اسمها الطبقة خامسة
1: طبقات نعم
0: والمعروف يعني بالعودة إلى ما ذكرنا هناك يعني إشارات غير مؤكدة على أن غزال المقدسية ليست من بنات الخمس كما يقال ولكنه تم استعباد جدها يعني اعتقاله وسجنه ثم وسم بأنه عبد وهذا طبعا مما من ضمن الفظائع الجرائم الاجتماعية التي كان يقوم بها تقوم بهذه السلالة وهي طبعا اليوم معنا صورة محدثة
1: على الواقع
0: وجديدة على الواقع
1: بالفعل.
0: وهو خداع الناس وفي المقابل أيضا الإجرام استخفاف بالعقول واستبداد الناس واضطهادهم
1: نعم.
0: كانت طبعا معروف عن غزال معتدة بنفسها
1: ولم يأتي هذا من فراغ إلا من اعتداد بالنفس
0: نعم. وطبعا برزت كشاعرة تنافع عن قبيلتها بمعنى أصح عن المنطقة بل عن اليمنيين بشكل عام وهذا يظهر كثيرا طبعا في كثير من قصائدها التي غنت. وأنا أتمنى من المخرج الكريم أن يسمعنا
1: لدينا فاصل
0: أي نعم.
1: نعم نذهب إلى فاصل غنائي ونعود.

0: إذن أستاذ فيصل، نواصل حديثنا عن الشاعرة غزال المقدشية، ونواصل الحديث عن المسار الثوري أيضا والمسار الاجتماعي، لأنهما مترابطان مع بعضهما، المسار الثوري والمسار الاجتماعي. وبالإمكان أن نقول أن غزال المقدشية هي رائدة في الثورة الاجتماعية في اليمن، إذا صح التعبير. غزال المقدشية كانت ثائرة من خلال أدبها ومن خلال شعرها، وكان شعرها يعبر عن ثورة اجتماعية. فإذا صح القول أو صح المصطلح الذي نطلقه أنها رائدة من رواد الثورة الاجتماعية. نعم. في اليمن،
1: بل أنها من ضمن المصلحين الاجتماعيين على مستوى تاريخ اليمن. نعم. غزال المقدشية التي لماذا لم يندثر اسمها، رغم أنه ولا أحد ذكرها في مرجع، لأنه ذاكرتها الاجتماعية وأثرها في المجتمع ما زال إلى اليوم. غزال المقدشية التي لشدة لذعة شعرها وأثروا على من يدعون التسيد على الناس، جعل أحدهم أن يرد عليها شيخ كبير طويل عريض، فقال لها: يا ميندي يا مخنتس، من عيال الخمس، من عيال الخمس دي لحمتك لوح في معزاه ولا عرس، ومجلسك في يسار الباب من جادعس.
0: ولحمة اللوح هذه كانوا يعطوها
1: للمهمشين.
0: أيوة، للمهمشين لأصحاب. نعم. الطبقات الدنيا.
1: نعم، في طبقات الدنيا، يعني معنى أنه محاولة لإهانتها، لأنه هنا نبضت العنصرية بأعلى مستواها.
0: تفور.
1: هنا يعني فاض إناءها بما فيه، حتى أنه حين قتل رجل من قومها اسمه أحمد، تم الثأر له من رجل قليل الشأن اسمه روبان. قالت متهكمة: أحمد بروبان، والله لو قدحنا حبسه. أحمد بروبان، والله لو قدحنا حسه. يعني بمعنى أنه هل إذا قتل واحد مننا، يعني أنه قليل القيمة، وإذا قتل منكم شخص أنه عالي القيمة؟ هذه العنصرية كأنها شبه عنصرية اليهود اليوم اللي في إسرائيل.
0: بالفعل،
1: والله تشبيههم. نعم. بل أنه فقام أحد من أفراد أسرتها وانتقم للشخص هذا وقتل القاتل في نفس اليوم. طبعا مفارقة صادمة في حياة مسار حياة شاعرة عرف عنها تبنيها من قبل الجميع لمبدأ المساواة، بل أنه هناك جمعية، يعني قرأت مؤخرا أنه جمعية اسمها جمعية غزال المقدشية، بهذا الاسم، جمعية غزال المقدشية للمساواة والحريات.
0: الله أكبر.
1: موجودة الآن، موجودة على الساحة، ومعها حتى مواقع في الإنترنت وكل شيء، للأثر الذي تركته هذه المرأة.
0: الأثر الذي تركته.
1: وسواء كانت الشاعرة غزال المقدشية من بنات الخمس أو من بنات القبائل أو من بنات الكبار أو الصغار أو حسب التقسيمات الطبقية المرفوضة من اليمنيين بشكل عام.
0: نعم.
1: فهي في الأول والأخير يمانية، ومن حرائر اليمن الأصيلات، أو من بنات اليمن، يمنية المولد والنشأة، وعلم بارز من أعلام الثورة الاجتماعية. قامت بثورة اجتماعية، ثورة الاجتماعية أسست لثورة سياسية وثورة عسكرية كان من نتائجها التحرر من الظلم والاستبداد، وأهداف ثورة 29 سبتمبر الخالدة. طبعا تخليدا لذكرها يجب أن نقتفي أثرها. أنا لدي توصيات أنه نتمنى من وزارة التربية والتعليم أن تكون غزال المقدشية في مقدمة الصفوف،
0: مفردة من،
1: يعني أن لا تكون كثقافة زائدة.
0: نعم.
1: أن تكون، يعني الطفل. نعم. لا يعرف منذ صغره. نعم. لماذا لا يعرف عن غزال المقدشية؟ الطفلة البنت تنشأ حرة.
0: نعم.
1: أنا أيضا أتمنى من وزارة الثقافة والإعلام أن يجمعوا أقل حاجة، يعني والأمانة ولا يزعلوا، يعني يستحوا أقل حاجة، يفعلوا مادة واحدة، يجمعوا مادة كتاب
0: المتداول،
1: يعني حتى أو يكلفوا فريق
0: وما كتب،
1: يعني
0: عنها.
1: يستنطق الناس أو التراث الملفوظ الشفهي وينقلوه إلى مؤلف ويحمل اسم هذه الشاعرة والمناضلة
0: التي جمع حياتها كلها
1: ويتناضل متداول عن بنات جنسها.
0: نعم، وجمع ما هو متداول حتى.
1: نعم.
0: اليوم من،
1: يعني في متناثر،
0: وأيضا ما كتب عنها من كتابات سابقة،
1: كتبت عنها الدكتورة لمياء الكندي.
0: نعم.
1: في مقال طويل وجميل جدا عنها، سأقتبس لك جزء منه، كتبت بمستوى عالي جدا جدا. والدكتورة لبيا الكندي معروفة.
0: نعم.
1: هي صاحبة كتاب الكهنوت.
0: نعم.
1: هي صاحبة الكتاب الذي أخذ الامتياز لعام 2022،
0: أخذ زخم. نعم.
1: زخم كبير. فقالت في مقدمة مقالها: تضع غروس لقرون كبيرة وطويلة من السياسة الإمامية التي جعلت منها ظاهرة معاشة وسياسة منهجة يتم من خلالها تركيع كافة القوى الاجتماعية لصالح الفئة الحاكمة أو التي تسعى للحكم وفق قواعد عنصرية وتقسيمات طبقية. طبعا تتكلم عن غزال، قالت تنبهت غزال المقدشية التي نشأت في منطقة إسبيل من قرى عنس للخطر الوجودي. طبعا العنصرية، يعني أنا أعتقد أن الدكتورة هنا تقصد على أنه العنصرية خطر وجودي على كل يمني، لأنه
0: وجودي.
1: سيبقى في الأصل داخل الخريطة الجمهورية اليمنية إلا عبد له، ما لم يكن له منافس له في النسب حسب ما يرى.
0: بالفعل.
1: طبعا غزال كانت تجاهد ببسالة هذه التقاليد التي فرضت على المجتمع وتقاوم الأعراف، الأعراف المغلوطة التي غالبا طبعا كانت ما تسيء إلى كل الناس، فما بالك بالمرأة.
0: نعم.
1: تسيء إلى كل الناس وإلى المرأة بشكل أكثر.
0: بشكل أكثر، نعم.
1: يعني في يعني امرأة قالت الشعر وثارت على المبادئ العنصرية المغلوطة في زمن كان يسخر الناس من الرجل الذي يقول الشعر، فما بالك بالمرأة التي كانت تعد عندهم يعني درجة خامسة من المجتمع.
0: ودرجة دنيا.
1: بل أنها درجة دنيا، بل أنها كانت يعني إذا مات الرجل يزوجوه أخوه يزوجوه غصبا عنه. يعني أنا أذكر أنا أعرف هذه الأشياء. فكانت يعني غزالة امرأة نادرة، ولأنها علم من أعلام كما ذكرت سابقا من أعلام النهوض أو الثورة الاجتماعية.
0: الثورة الاجتماعية.
1: الثورة الاجتماعية الأدبية. فكانت لها وجهتين، الوجهة السياسية من خلال الشعر والأدبية، والوجهة الثانية الحكمية. شكرا جزيلا لهذا اللقاء.
0: إذن شكرا جزيلا أستاذ فيصل بما أثرت به هذه الحلقة، ونتمنى العمل بالتوصيات التي طرحتها في ختام هذه الحلقة، وأن نجد في القريب مادة مطبوعة
1: بإذن الله. نتمنى والله أن يكون لها مادة مطبوعة.
0: نعم، وأن تصبح مفردة من مفردات المنهج اليمني. وفي الختام تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مستمعينا على كارم، والشكر لكم على استماعكم لهذه الحلقة، وتقبلوا تحياتي أنا مقدم ومعد البرنامج مسعد عكيزان، وهي لكم من الإشراف البرامجي الأستاذ مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام الأستاذ علي الحواني، وهي لكم من المخرج الزميل نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله الناصر لأوليائه والمذل لأعدائه، وأصلي وأسلم على البشير النذير قائد الغر المحجلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مقامنا اليوم مقام فيه صلاح المجتمع وتحقيق العدل ورد الحقوق لأهلها، وجبر الضعيف بنصرته والذود عنه، ورد الظالم بردعه ونصحه. التناصر في الحق، وللحق أمر عظيم وصفة لا تنبغي إلا للمؤمن، يقول المولى سبحانه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يقول ابن منظور: النصر إعانة المظلوم، يقال نصره على عدوه ينصره نصرا. وفي الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وتفسيره أن يمنعه من الظلم إن وجده ظالما، وإن كان مظلوما أعانه على ظالمه. والاسم النصرة، وهي ما يقدم للعون. ويقول سبحانه: نصر من الله وفتح قريب. ونصرة الله للعبد ظاهرة، أي إعانته له، أما نصرة العبد لله فهي نصرته لعباده، والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه واجتناب نهيه. وذلك كما في قوله تعالى: وليعلم الله من ينصره، وقوله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. والانتصار والاستنصار طلب النصرة، كما في قوله عز من قائل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ومنه سمي الأنصار بالأنصار، لأن الأنصار أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، غلبت عليهم الصفة فجرى مجرى الأسماء، وصار كأنه اسم الحي، ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع فقيل أنصاري. للتناصر أهمية عظيمة في حياة الأمة، فبه يقوم المجتمع ويتوحد الصف ويرفع العدل، وتقوم مصالح العباد فيما بينهم، وتنتشر الفضيلة، وتقوى علاقة العبد بربه، والناصر هو الله وحده. ولما كان الله ناصر لعباده فهو يحب أن يرى أثر هذه الصفة في عباده المتقين، وقد أوجب الله على أنبيائه نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والآيات الدالة على النصرة والتناصر كثيرة. وأما من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه وتبليغ أمته فهو كثير أيضا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الكلة ويعين على نوائب الحق وينتصر للمظلوم. ولنا فيه بعض الوقفات التي نربي بها أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وسائر من له حق علينا، كيف لا؟ وقد قالت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في حديث الوحي المشهور، في حديثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. الوقفة الأولى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي استنصره من إراش، وخبر ذلك ما رواه ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن أبي سفيان الثقفي وكان واعية، قال: قدم رجل من إراش، قال ابن هشام: ويقال إراشة بإبل له مكة، فابتاعه منه أبو جهل، قال ابن هشام: ويقال إراشة أتى بإبل له مكة فابتاعها منه أبو جهل، فمطله بأثمانها، فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد جالس، فقال: يا معشر قريش، من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام؟ من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام ينصفني منه؟ فإني رجل غريب ابن سبيل، وقد غلبني على حقي. قال: فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة؟ اذهب إليه فإنه يؤديك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قبله، وأنا رجل غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه، فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق إليه. وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: محمد، فاخرج إلي. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة قد انتقع لونه، فقال: اعط هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي: الحق بشأنك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرا، فقد والله أخذ لي حقي. قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه، فقالوا: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه. فقال له: اعطي هذا حقه. فقال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء فقالوا له: ويلك، ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط. قال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. إن هذه الحادثة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية، تكشف عن إنسانية الدعوة ووقوفها إلى جنب الإنسان المظلوم واستنفاذ الحق، رغم أن الظالم كان من أعتى الظلمة، ورغم العداوة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتذر من الرجل لما يعلم من أبي جهل، بل صحبه إلى دار أبي جهل ووقف بكل جرأة وشجاعة، بل وتحد للظالم يطالبه بحق المظلوم. بل قد شهد صلى الله عليه وسلم حلفا في الجاهلية من أجل نصرة المظلوم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. وعن محمد بن إسحاق قال: تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي لشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بني عبد العزة وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وكان صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن أي ظلم يراه، فينهر الظالم ولو كان قريبا له، ويرد للمظلوم حقه ولو كان عبدا أو أمة أو حيوانا. تأمل معي هذا الموقف. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت صوتا من خلفي، اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال: أما والله لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. وهذا عباد بن شرحبيل، وهو رجل من بني عبر، من بني غبر، يقول: أصابنا عام مخمصة، أي عام جوع وقحط، فأتيت المدينة، فأتيت حائطا من حيطانها، والحائط يطلق على البستان أو الحقل المحاط بسور، فأخذت سنبلا ففركته، أي أخرجت ما فيه من الحبوب، وأكلته، ووضعت ما بقي من حب في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي جزاء على تعديه. قال عباد: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أي بما أكل وضرب الرجل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، أي ما رفقت به للجوع الذي عنده. والساغب بمعنى الجائع، وإنما هي مكررة على سبيل الشك من الراوي. ولا علمته إذ كان جاهلا، أي ولم تحرص بضربك إياه على تعليمه معنى الإذن في الأخذ من مال الغير، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل حين حمل الطعام. ولام صاحب الحائط إذ لم يطعمه إذ كان جائعا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له، أي لعباد، بوسق من طعام أو نصف وسق، والوسق وعاء يسع 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد مقدار ما يملأ الكفين المعتدلين من الطعام. وورد في السنن عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر ولا كثر. وهذا من تيسير الإسلام ومراعاته لأحوال الناس، مع تقييده للأخذ بما يسد الرمق ويقطع الجوع، وليس للاكتناز والادخار. كيف لا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف وهو العادل بأبي وأمي، وقد رباه ربه وأوجب عليه أن يحكم بالقسط. انظر وتأمل معي هذا الحديث العظيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، وهم الذين هاجروا إلى الحبشة، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهبانيهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها، فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. وما ذلك إلا لأن في النصرة إقامة الشرع بإظهار العدل. قال ابن الجوزي: وأما نصر المظلوم فلمعنيين، أحدهما إقامة الشرع بإظهار العدل، والثاني نصر الأخ المسلم أو الدفع عن الكتابي وفاء بالذمة. وقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على النصرة والتناصر وحث عليه، فكان فرض كفاية علينا كما بينه العلماء. قال النووي رحمه الله: وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به لمن قدر عليه ولم يخف ضررا. وقال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. قال العلائي: هذا من بليغ الكلام الذي لم ينسج على منواله، وأو للتنويع والتقسيم، وسمي رد المظالم نصرا لأن النصر هو العون، ومنع الظالم عون له على مصلحته، والظالم مقهور مع نفسه الأمارة، وهي في تلك الحالة آتية عليه، فرده عون له على قهرها ونصرة له عليها. لما ضرب ابن ملجم لعنه الله علي رضي الله عنه دخل منزله فاعترته غشية، ثم أفاق فدعا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال: أوصيكما بتقوى الله تعالى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا، ولا تأسفا على شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان، افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ثم دعا محمدا ولده وقال له: أما سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال: بلى. قال: فإني أوصيك به. وبهذا نختم أحبتنا في الله، ونعلم أن للنصرة وللتناصر فوائد عظيمة، منها نصرة المظلوم يرضي الرب عز وجل ويسخط الشيطان، كما ذلك يكون في إحقاق الحق ورفع الظلم عن المظلوم إرضاء لله عز وجل، كذلك أن تعلم أن نصرة المظلوم طاعة لله ورسوله وقربة لهما، فالله عز وجل ينصر من ينصره، كذلك أن تستشعر الأخوة الإيمانية بنصرتك لإخوانك، فترد للظالم مظلمته، فترد الظالم عن ظلمه، وترجع للمظلوم حقه، فإن في ذلك عند الله عز وجل أجر عظيم ومنزلة عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن لا يظلمون ولا يظلمون، وأن يصلح أحوالنا، وأن يمن علينا بالخير العاجل في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله